0: الزراعه والتكنولوجيا ما قد يساهم في تراجع الانتاجيه.
1: The government's tax changes will hit anyone that wants to take a risk in our country, and that means it'll take a hit to anyone that can increase our productivity, make ourselves a stronger economy and a better society as well, just encouraging people to take a risk and have a go. I want to see a tax system which encourages young Australians to go out, start a business, have a crack.
0: قتل ما لا يقل عن 28 شخصا وأصيب العشرات بجروح إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف سوقا مزدحمة في وسط السودان. وقالت مجموعة حقوقية محلية إن السوق الواقعة في ولاية غرب كردفان كانت مكتظة بالمدنيين عند تعرضها للهجوم، متهمة الجيش السوداني بتنفيذ الضربة. في المقابل نفت مصادر عسكرية استهداف المدنيين، مؤكدة أن طائرة المسيرة استهدفت آليات تابعة لقوات الدعم السريع قرب السوق. وفي تطور متصل، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن تجدد أعمال العنف في دولة جنوب السودان المجاورة يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويعرض المدنيين لمزيد من المخاطر. وقال مدير المكتب الإقليمي في المنظمة عبد الله حسين إن المجتمعات المحلية تواجه انتهاكات واسعة النطاق.
2: The main violations that our teams have witnessed, they include indiscriminate violence, including bombardment, deliberate killing of civilians, forced recruitment, abductions, and widespread sexual violence.
0: تكثف الأمم المتحدة استجابتها لتفشي نوع نادر من فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ارتفع عدد الوفيات المشتبه بها بشكل حاد إلى 134 حالة، مع تسجيل أكثر من 500 إصابة مشتبه بها. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك إن منظمة الصحة العالمية تدعم توسيع عمليات المراقبة وتقوم بتوفير المستلزمات الطبية.
3: The agency has deployed experts to the field alongside with national responders and sent 12 tons of supplies, including personal protective equipment for frontline health workers. WHO is also working with partners such as the NGOs ALIMA and MSF to set up treatment centers and expand care in affected areas. For its part, the UN Children's Fund has mobilized 50 tons of infection prevention and control supplies such as disinfectants, soaps.
0: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا، أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد أمطار متفرقة 19، ملبن أمطار متفرقة 17، هوبرت غائم جزئيا 15، كامبرا مشمس إجمالا 16، سيدني مشمس إجمالا 20، بريسبن مشمس إجمالا 24، وأخيرا داروين مشمس إجمالا 33 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من السادسة صباحا إلى السادسة مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: تبدأون نهاركم مع أحلى المنوعات والموسيقى. الصباحات مع إس بي إس عربي.
1: حبيبي أنت هنا في الساحل. حبيبي أنت هنا تتاكل.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. دعا رواد أعمال شباب الحكومة الفيدرالية إلى إعادة النظر في التعديلات المقترحة على ضريبة أرباح رأس المال، محذرين من أنها قد تؤدي إلى تراجع الاستثمار في الشركات الناشئة والأعمال الصغيرة. وفي رسالة وجهوها إلى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، تساءلت المجموعة عن كيفية مساهمة تطبيق التغييرات على أصول مثل الأسهم والاستثمارات التجارية في تحسين القدرة على شراء المنازل. من جانبه قال النائب العمالي سام راي إن الحكومة ستتشاور مع قطاع الشركات الناشئة، مؤكدا في الوقت نفسه أن نحو 90% من الشركات الصغيرة ستحتفظ بالإعفاءات الحالية المتعلقة بضريبة أرباح رأس المال. وفي حديثه للقناة التاسعة صباح اليوم دفع راي عن هذه الإصلاحات، معتبرا أن النظام الضريبي الحالي يمنح امتيازات أكبر للثروة المتأتية من الأصول مقارنة بالدخل الناتج عن العمل.
1: In those two cases, units and shares, the 50% discount has actually been worth less in terms of tax savings to investors than the system which applied before 1999. The claims that are being made in these instances, I think, are in some cases spurious and in other cases egregiously misleading.
0: في ذات الوقت حذرت جهات اقتصادية من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في أستراليا، مع انتقال تأثير زيادة أسعار النفط والوقود إلى مختلف جوانب الاقتصاد. وقالت كبيرة الاقتصاديين في مصرف الاحتياط الأسترالي سارة هانتر إن المصرف يراقب عن كثب حالة عدم الاستقرار العالمي وتأثيرها على الأسعار داخل أستراليا. وأضافت في تصريحات لوكالة بلومبرغ أن حالة الغموض المرتبطة بالنزاع لا تزال مرتفعة.
2: Like others, I wake up in the morning and I check my phone and wonder if something's happened overnight. Yes, it's still a very uncertain environment. We're still finding out how it's going to play out. But yeah, the longer it goes on, obviously, the longer other prices remain elevated for oil and other products, the more that will come through into the local economy and will make that inflation outcome worse. So I think, like everybody, we would love to see some resolution in the not too distant future. But in the meantime, yep, we keep watching and waiting.
0: وفي شأن ذي صلة قال السيناتور عن حزب الوطنيين مات كانيفان إن حزبه سيعارض التغييرات الضريبية الواردة في الموازنة الفيدرالية، معتبرا أنها ستلحق أكبر الضرر بالمناطق الإقليمية والريفية في البلاد. وقال إن قطاعي الزراعة والإنتاج الزراعي سيتأثران بشكل كبير بالتغييرات المتعلقة بضريبة أرباح رأس المال، مشيرا إلى أن الصناعات التي تعتمد على نمو قيمة الأصول لتحقيق جزء كبير من عوائدها ستواجه أعباء ضريبية أكبر. وأضاف كانيفان أن هذه التغييرات ستقلل من حوافز الاستثمار في المجالات عالية المخاطر مثل الزراعة والتكنولوجيا، ما قد يساهم في تراجع الإنتاجية.
3: The government's tax changes will hit anyone that wants to take a risk in our country, and that means it'll take a hit to anyone that can increase our productivity, make ourselves a stronger economy and a better society as well, just encouraging people to take a risk and have a go. I want to see a tax system which encourages young Australians to go out, start a business, have a crack.
0: لقي رجلان مصرعهما في حادث اصطدام مروع عقبه حريق خارج مدرسة ثانوية في ملبن، فيما قالت الشرطة أن السرعة تبدو عاملا رئيسيا في الحادث. ويقول المحققون إن السيارة اصطدمت بشجرة على طريق بيزنس هايوي في منطقة داندينونغ عند نحو الساعة 1:21 من فجر اليوم الأربعاء قبل أن تشتعل فيها النيران، وتوفي الرجلان اللذين كانا داخل السيارة في موقع الحادث، فيما قال مفتش الشرطة كريك ماكفوي إن المحققين يعملون على تحديد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى وقوع هذا الحادث.
4: At this point in time, it appears speed is a significant contributor to the collision. The scene is quite extensive, with debris scattered across all six lanes of Princess Highway. So we'll collect all the available evidence we can and get a full understanding of all the circumstances that have led to the collision.
0: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية. بيرث مشمس إجمالا أقصى درجات الحرارة فيها 25. أديلايد أمطار متفرقة 19. ملبورن أمطار متفرقة كذلك 17 درجة. هوبرت غائم جزئيا 15. كامبرا مشمس إجمالا 16. سيدني مشمس إجمالا 20. بريسبن مشمس إجمالا 24. وأخيرا داروين مشمس إجمالا 33 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

انزل ارجع كده لأرض الواقع، خفف من الأحلام شوية.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أمس أن المحادثات مع إيران تحرز تقدما جيدا، ولكنه أضاف أن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وجاءت تصريحات فانس بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب بأنه كان على وشك إصدار أمر بشن ضربات جديدة على إيران، وأنه منح طهران التي تتوسل التوصل إلى اتفاق مهلة يومين أو ثلاثة.
1: You know how it is to negotiate with a country where you're beating them badly. They come to the table, they're begging to make a deal, because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet. You'll know very soon.
0: في المقابل، حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نية من أن الجمهورية الإسلامية ستفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة إذا استأنفت ضرباتها، وشدد على أن الجيش الإيراني يتعامل مع فترة وقف إطلاق النار باعتبارها مرحلة حرب، وقد استفاد من هذه الفرصة لتعزيز قدراته القتالية. على صعيد آخر، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس على قرار رمزي يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن حرب على إيران وسط تزايد المخاوف بشأن التكاليف الباهظة للحرب ومسارها الغامض. واجتاز القرار الذي يعد بمثابة توبيخ نادر من نوعه في زمن الحرب لقائد أعلى للقوات المسلحة تصويتا إجرائيا بغالبية 50 صوتا مقابل 47، وهي المرة الأولى التي يمرر فيها أي من مجلسي الكونغرس تشريعا يسعى إلى تقييد العمليات العسكرية ضد إيران منذ اندلاع الحرب قبل 11 أسبوعا. ولكن لا يزال يتعين إجراء تصويت نهائي على القرار الذي سيواجه حتى ذلك الحين عقبات كبيرة لإقراره، وخاصة في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون والذي رفض سابقا جهودا مماثلة. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أدت أمس إلى سقوط 19 قتيلا على الأقل، من بينهم 10 في بلدة دير قانون النهر في قضاء صور، مشيرة إلى أن 3 نساء و3 أطفال كانوا ضمن الضحايا. انتقد زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر اليوم الإصلاحات الضريبية الواردة في الميزانية الفيدرالية الأخيرة، معتبرا أنها تشكل هجوما مباشرا على قطاع المصالح الصغيرة عبر زيادة كلفة إنتاجه، وذلك لإشباع إدمان الحكومة على الأنفاق غير المسؤول.
2: Because what Labor is proposing is a direct attack on the structures that are used by the vast majority of small businesses and a direct attack on growth in those businesses. The result of that will see enormous costs being imposed on businesses, enormous accounting costs, legal costs, valuation costs, stamp duty costs, tax costs, all of it. All to pay for Labor's spending addiction. Because when Labor runs out of its money, it comes after yours.
0: وبدوره أعلن زعيم الحزب الوطني مات كانيفان اليوم أن حزبه سيعارض تمرير الإصلاحات الضريبية الواردة في الميزانية الفيدرالية الأخيرة لأنها ستؤذي سكان المناطق الريفية بشكل خاص. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد: أمطار متفرقة 20 درجة، بريزبن غائم جزئيا 24، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 33، بيرث غائم جزئيا 25 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني غائم جزئيا 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس مع رياح 16 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم.

0: Thank you.
1: استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من السادسة إلى التاسعة صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

0: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن زعيم الحزب الوطني مات كانفان اليوم أن حزبه سيعارض تمرير الإصلاحات الضريبية الواردة في الميزانية الفيدرالية الأخيرة لأنها ستؤذي سكان المناطق الريفية بشكل خاص. وقال كانفان أن التغييرات على قوانين الضريبة على أرباح رأس المال تعتبر تراجعا من رئيس الوزراء عن وعد قطعه للشعب الأسترالي قبل الانتخابات الماضية، مضيفا أنه إذا أراد التخلي عنه فعليه أن يفعل ذلك بعد انتخابات جديدة.
1: The simple fact is that the Prime Minister last year said, and he said it over 50 times, he said he would not change capital gains tax. He would not increase the capital gains tax. Any increase in the capital gains tax in this term of Anthony Albanese's is a broken promise, was a lie to the Australian people. And he, if he wants to change, if he's changed his mind, as he said he has, the Prime Minister says he's changed his mind on capital gains tax, well, he should give the Australian people the chance to change their mind and have another election.
0: أعرب وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر اليوم عن قلقه من انتشار مرض الدفتيريا أو الخناق في أجزاء من وسط وشمال أستراليا بشكل غير مسبوق خلال العقود الأخيرة. وأضاف باتلر أن الحكومة الفيدرالية تعمل على وضع حزم للدعم تتضمن التلقيح وتشكيل فريق عمل خاص لمواجهة تفشي المرض الذي يصيب خصوصا المجتمعات الأبوريجينية، مشيرا إلى تسجيل حوالي 220 حالة مؤكدة حتى الآن وخاصة في المقاطعة الشمالية.
2: We've been recording case numbers nationally for about 35 years, and this, by a very big distance, is the biggest outbreak of diphtheria we've ever seen. It's about 30 times the average number of diphtheria cases that we've seen over the last 5 years or so. So it's a very, very concerning outbreak. About 60% of those cases are in the Northern Territory. The vast majority of the rest of those cases are in the northern part of Western Australia.
0: على خط آخر، عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس أمس عن قلقه من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يرجح أنه تسبب في أكثر من 130 وفاة و543 حالة مشتبها بها. وكانت المنظمة أعلنت الأحد الماضي حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الأنذار لدى المنظمة في مواجهة تفشي إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقال غيبريسوس في كلمة ألقاها أمس في اليوم الثاني من أعمال الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف أن الكونغو الديمقراطية تواجه حاليا تفشيا واسعا لمتحور بوندي بوغيو الذي لا يتوفر ضده أي لقاح، وبالتالي فإن التدابير الرامية إلى احتواء انتشاره تعتمد بشكل أساسي على احترام تدابير العزل والكشف السريع عن الحالات للحد من انتقال الإصابات.
3: This epidemic is caused by Bundi Bujo virus, a species of Ebola virus, for which there are no vaccines or therapeutics. WHO has a team on the ground supporting national authorities to respond. We have deployed people, supplies, equipment and funds.
0: حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد: أمطار متفرقة 20 درجة، بريسبن غائم جزئيا 24، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 33، بيرث غائم جزئيا 25 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني غائم جزئيا 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس مع رياح 16 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من اس بي اس عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. انتقد زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر اليوم الإصلاحات الضريبية الواردة في الميزانية الفيدرالية الأخيرة، معتبرا أنها تشكل هجوما مباشرا على قطاع المصالح الصغيرة عبر زيادة كلفة إنتاجه، وذلك لإشباع إدمان الحكومة على الأنفاق غير المسؤول.
1: Because what Labor is proposing is a direct attack on the structures that are used by the vast majority of small businesses and a direct attack on growth in those businesses. The result of that will see enormous costs being imposed on businesses, enormous accounting costs, legal costs, valuation costs, stamp duty costs, tax costs, all of it. All to pay for Labor's spending addiction. Because when Labor runs out of its money, it comes after yours.
0: تستعد حكومة نيو ساوث ويلز لتطبيق مرحلة جديدة من الإصلاحات في مجال العمل في قطاع التمريض في المستشفيات العامة، وبموجب هذه الإصلاحات سيتم تخصيص ممرضة واحدة لكل 4 مرضى بعد تطويع أكثر من 900 ممرض وممرضة بدوام كامل مؤخراً للتخفيف من الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفيات. وقال رئيس حكومة الولاية كريس مينز أن هذه الإصلاحات ستسمح بتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وستريح الأطقم الطبية في عملها الصعب والبالغ الأهمية بالنسبة للمجتمع.
2: We're really grateful we can come together and announce this and that we've gotten past some of our recent industrial challenges in the IRC, but we can now focus on ensuring that this program is worked out to the benefit of both the workforce and patients who come through emergency departments who are on the wards of public hospitals.
0: نددت أليس جيل إدواردز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أمس بالتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون منذ 21 أكتوبر 2023 في السجون الإسرائيلية، حيث حصلت وفيات بشكل قد يكون مخالفا للقانون على حد تعبيرها. وتواجه إسرائيل انتقادات متزايدة على خلفية معاملتها للمعتقلين الفلسطينيين منذ الحرب في غزة التي اندلعت أثر هجمات غير مسبوقة شنتها حركة حماس على جنوب إسرائيل في 27 أكتوبر 2023. وقالت إدواردز أن التدابير الطارئة المعتمدة بعد 27 أكتوبر 2023 عرضت المعتقلين الفلسطينيين للتعذيب ولوفيات من الممكن أن تكون حصلت في شكل يخالف القانون والاحتجاز مع منع الاتصال ومعاملة مهينة. وأضافت أن الإفادات التي حصلت عليها تشير إلى ازدراء تام من قبل إسرائيل لواجبها القاضي بمعاملة جميع المعتقلين معاملة إنسانية. ولفتت إدواردز إلى جمع معلومات عن أكثر من 50 حالة تضمنت أشكالا مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن أكثر من 30 حالة تعذيب جنسي وانتهاكات جنسية أخرى. وشملت الانتهاكات المبلغ عنها الضرب المبرح والضغوط النفسية والجسدية والصعقات الكهربائية والحرمان من النوم وسوء التغذية والتجويع. وأعربت المقررة الأممية الخاصة عن قلقها إزاء 94 حالة وفاة على الأقل في السجن منذ 21 أكتوبر 2023 لم يتم التحقيق في ملابساتها. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد: أمطار متفرقة 20 درجة، بريسبن غائم جزئيا 24، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 33، بيرث غائم جزئيا 25 درجة، ملبون أمطار متفرقة 17، سيدني غائم جزئيا 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس مع رياح 16 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على اس بي اس عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على اس بي اس عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: عناوين النشرة: تهديدات أمريكية إيرانية متبادلة مع تشديد ترامب على أن طهران تريد اتفاقا مع بلاده. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن مقتل 22 شخصا أمس، وحزب الله يتحدث عن اشتباكات بين مقاتليه والقوات الإسرائيلية. المعارضة الفيدرالية تتهم الحكومة بالتخلي عن وعد انتخابي عبر تغيير قوانين الضريبة على أرباح رأس المال والمديونية السلبية. منظمة الصحة العالمية تحذر من سرعة انتشار فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أمس إن المحادثات مع إيران تحرز تقدما جيدا، ولكنه أضاف أن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وجاءت تصريحات فانس بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب بأنه كان على وشك إصدار أمر بشن ضربات جديدة على إيران، وأنه منح طهران التي تتوسل التوصل إلى اتفاق كما قال مهلة يومين أو ثلاثة.
1: You know how it is to negotiate with a country where you're beating them badly. They come to the table, they're begging to make a deal, because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet. You'll know very soon.
0: في المقابل، حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نية من أن الجمهورية الإسلامية ستفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة إذا استأنفت الحرب، وشدد على أن الجيش الإيراني يتعامل مع فترة وقف إطلاق النار باعتبارها مرحلة حرب، وقد استفاد من هذه الفرصة لتعزيز قدراته القتالية. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أدت أمس إلى سقوط 22 قتيلا على الأقل، من بينهم 10 في بلدة دير قانون النهر في قضاء صور، مشيرة إلى أن 3 النساء و3 أطفال كانوا ضمن الضحايا. من جهته، أصدر حزب الله بيانا تحدث فيه عن وقوع اشتباكات بين مقاتليه وقوات إسرائيلية كانت تتقدم باتجاه محيط بلدة حداثة، مشيرا إلى تدمير دبابة ميركافا وإيقاع إصابات عدة في صفوف القوات المتوغلة. وكان الحزب أعلن تنفيذ هجمات عدة أمس ضد القوات الإسرائيلية في بلدات حدودية في جنوب لبنان، إضافة إلى استهداف منصتين للقبة الحديدية في جل العلام ومرجليوت في شمال إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي أن ضابطا برتبة رائد قتل أمس خلال أعمال قتالية في جنوب لبنان، لترتفع بذلك حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 21 منذ بدء الحرب الأخيرة في 2 آذار مارس الماضي. إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني فقدان الاتصال بـ7 لبنانيين إثر توغل دورية إسرائيلية إلى أطراف بلدة رشي الفخار، وقال أن القوات الإسرائيلية أخلت سبيل 4 منهم في وقت لاحق، بينما لا يزال 3 الآخرون قيد الأسر. وجهت مجموعة من أصحاب المصالح الصغيرة رسالة إلى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي تعرب فيها عن قلقها من التغييرات الأخيرة على القوانين الضريبية وتأثيرها المحتمل على قدرتهم على الاستمرار. وكان زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر انتقد اليوم الإصلاحات الضريبية الواردة في الميزانية الفيدرالية الأخيرة، معتبرا أنها تشكل هجوما مباشرا على قطاع المصالح الصغيرة عبر زيادة كلفة إنتاجه، وذلك لإشباع إدمان الحكومة على الأنفاق غير المسؤول.
2: Because what Labor is proposing is a direct attack on the structures that are used by the vast majority of small businesses and a direct attack on growth in those businesses. The result of that, we'll see enormous costs being imposed on businesses. enormous accounting costs, legal costs, valuation costs, stamp duty costs, tax costs, all of it. All to pay for Labor's spending addiction. Because when Labor runs out of its money, it comes after yours.
0: وبدوره أعلن زعيم الحزب الوطني مات كانيفان اليوم أن حزبه سيعارض تمرير الإصلاحات الضريبية الواردة في الميزانية الفيدرالية الأخيرة لأنها ستؤذي سكان المناطق الريفية بشكل خاص. وقال كانيفان أن التغييرات على قوانين الضريبة على أرباح رأس المال تعتبر تراجعا من رئيس الوزراء عن وعد قطعه للشعب الأسترالي قبل الانتخابات الماضية، مضيفا أنه إذا أراد التخلي عنه فعليه أن يفعل ذلك بعد انتخابات جديدة.
3: The simple fact is that the Prime Minister last year said, and he said it over 50 times, he would not change capital gains tax. He would not increase the capital gains tax. Any increase in the capital gains tax in this term of Anthony Albanese's is a broken promise, was a lie to the Australian people. And he, if he wants to change, if he's changed his mind, as he said he has, the Prime Minister says he's changed his mind on capital gains tax, well, he should give the Australian people the chance to change their mind and have another election.
0: في المقابل شدد وزير الخزانة الفيدرالي جيم شالمرز على أن الحكومة تتفهم هواجس قطاع المصالح الصغيرة وتعمل على معالجتها، مضيفا أنه خلافا للادعاءات المعارضة فإن الحكومة خفضت الضرائب عن الأفراد والمصالح ولم ترفعها.
4: We've lifted the top threshold in earlier budgets. We've cut taxes 5 times, 3 different ways, and that's because this is a government that cuts income taxes. Now, if you compare our approach to our political opponents, the last time this was in the parliament, they voted against tax cuts. If the Liberals and Nationals had their way, taxes would be going up on the 1st of July, not going down on the 1st of July under this government. So obviously there will always be calls for more tax reform. We understand that. We listen respectfully to all of those kinds of suggestions. But this is a government which is cutting taxes repeatedly and enthusiastically.
0: عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانم جبريسوس أمس عن قلقه من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يرجح أنه تسبب في أكثر من 130 وفاة و543 حالة مشتبها بها. وكانت المنظمة أعلنت الأحد الماضي حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة في مواجهة تفشي إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا. وقال جبريسوس في كلمة ألقاها في اليوم الثاني من أعمال الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف أن الكونغو الديمقراطية تواجه حاليا تفشيا واسعا لمتحور بوندي بوجيو الذي لا يتوافر ضده أي لقاح.
5: This epidemic is caused by Bundibugyo virus, a species of Ebola virus, for which there are no vaccines or therapeutics. WHO has a team on the ground supporting national authorities to respond. We have deployed people, supplies, equipment and funds.
0: وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس فرض فحوص صحية للمسافرين جوا الوافدين من الدول المتضررة في أفريقيا، وتقييد منح التأشيرات مؤقتا للأجانب الذين سافروا إلى تلك المناطق. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية توصيات سفر جديدة، وحثت بشدة المواطنين الأمريكيين على عدم السفر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أو جنوب السودان أو أوغندا بسبب تفشي الفيروس. وفي أستراليا استبعد الخبير في الأمراض المعدية الدكتور بيتر غريفن اليوم في حديث مع القناة التاسعة تحول فيروس إيبولا إلى جائحة عالمية على غرار كوفيد، مشددا على وجود اختلافات جوهرية بين الفيروسين وطرق انتشارهما.
6: The risk of it spreading at the moment is very, very low. I mean, it's terrible that we've had healthcare worker acquisition. That also highlights we need to do more to contain it where it is. That person is being treated somewhere where we expect the outcomes to be much better. The risk of this being across other borders other than locally is extremely low. It's actually something that's quite hard to transmit. It's not like a respiratory virus. And again, if we get the WHO and other collaborators in there to contain this, then the risk of it spreading further should be very low.
0: في أخبار الرياضة، أعلن مدرب منتخب البرتغال روبرتو مارتينيز أمس ضم المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو إلى قائمة المنتخب المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 ليخوض البطولة للمرة السادسة في مسيرته. ويستعد رونالدو البالغ من العمر 41 عاما لاعب النصر السعودي حاليا للمشاركة في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 من يونيو حزيران و 19 من يوليو تموز المقبلين بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة. ومن المحتمل أن يواجه رونالدو منافسه السابق في برشلونة ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي الأمريكي الذي من المقرر أن يلعب أيضا في كأس العالم للمرة السادسة بعد أن قاد الأرجنتين إلى التتويج باللقب قبل 4 سنوات في قطر. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس في أديلايد غائم جزئيا 20 درجة، بريسبن مشمس 24، هوبارت غائم جزئيا 17، داروين غائم جزئيا 32، بيرث أمطار متفرقة 23 درجة، ملبون مشمس مع رياح 16، سيدني أمطار متفرقة 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس مع رياح 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online, and on radio.
1: على الموبايل، الإنترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم بأستراليا اليوم، برنامجكم الأخباري المسائي من إذاعة SBS عربي، واليوم هو الأربعاء الموافق في 20 من آيار مايو لعام 2026.
2: يا هلا بكم مستمعينا الكرام في مستهل برنامجنا. قبل أن نقدم لكم ما لدينا من فقرات وموضوعات، نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها. SBS تقدم احترامها لشعب ورنجري ويورونغ من أمة كولين ولكبارهم كذلك في الماضي والحاضر. نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبرجنيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
1: أستراليا اليوم برنامج يومي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء، يستعرض الحدث وقضايا الساعة، يطلعكم على حالة الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. ومعكم اليوم
2: أنا هناء ياسين
1: وأنا منال العاني، وينضم إلينا الزميل هاشم الحداد على نشرات ومواجز الأخبار. يمكنكم التواصل معنا عن طريق الهاتف 1300799924 أو الكتاب إلينا عبر الإيميل today@sbs.com.au.
2: أهلا بكم مستمعينا في حوار مباشر ينطلق في الثالثة والنصف على 1300799924. يا ترى هل التنوع الثقافي في أستراليا تجربة ناجحة أم أنها قد حولت المجتمع إلى جزر منفصلة وفئات غير منسجمة؟
1: وتعتبر أستراليا واحدة من أهم دول العالم بمجال التعدد الثقافي، حيث إن أكثر من 51.5% من سكانها أما ولدوا في الخارج أو أن أحد والديهم على الأقل ولد في الخارج. ولكن مع ارتفاع حوادث الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية ومع تصاعد التأييد لسياسات اليمين المتطرف، يبرز اليوم أكثر من أي وقت مضى أهمية الحديث عن دور التنوع الثقافي بتشكيل الهوية الأسترالية وما الذي يعنيه ذلك لمستقبل أستراليا. نناقش هذا الموضوع بعد قليل مع باقة من الشخصيات الأسترالية العربية.
2: فانضموا إلينا مستمعينا في الثالثة والنصف على 1300799924 لنعرف رأيكم. يا ترى هل المجتمعات العربية عندما تختار السكن في مناطق محددة قد أثبتت أنها متقوقعة منغلقة على نفسها ورافضة للاندماج؟
1: وأيضا مستمعينا بحلقة هذا الأسبوع ببودكاست لنحكي عن المال مع الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى بالساعة الثانية من البرنامج، نتحدث عن إصلاحات ضريبية وصفها وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز بأنها الأكبر منذ سنوات، والتي تنذر باحتمالية دخول أستراليا مرحلة اقتصادية جديدة حذرت منها المعارضة وقالت إنها ذلك سيأتي بنتيجة معاكسة تماما.
2: برنامجنا كالمعتاد يضم مقابلات متنوعة من إعداد الزملاء في SBS عربي. أما الآن فوقف أعزائي مع إعلان قصير ثم نعود.
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
5: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: تحتفل أستراليا والعالم غدا باليوم العالمي للتنوع الثقافي، ويعد هذا اليوم الذي يوافق 21 من شهر مايو أيار من كل عام مناسبة عالمية للاحتفاء بالثراء الثقافي وإبراز الدور الأساسي للحوار بين الثقافات لأجل تحقيق التنمية المستدامة والتعايش السلمي ونبذ التمييز. وتعتبر أستراليا واحدة من أبرز دول العالم في مجال التعدد الثقافي، حيث أن أكثر من 51.5% من سكانها قد ولدوا في الخارج أو أن أحد والديهم على الأقل قد ولد في الخارج. ويتشكل النسيج الاجتماعي الفريد للبلاد من ثقافات شعوبها الأصلية وتاريخ الاستيطان البريطاني والأيرلندي وموجات الهجرة الجماعية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. ولكن ومع ارتفاع حوادث الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية ومع تصاعد التأييد لسياسات اليمين، يبرز اليوم أكثر من أي وقت مضى أهمية الحديث عن دور التنوع الثقافي في تشكيل الهوية الأسترالية. ولقد التقينا في هذا المساء مستمعين بباقة من الشخصيات الأسترالية العربية لمناقشة ملف التنوع الثقافي وما الذي يعنيه ذلك لمستقبل أستراليا. ضيفنا الأول كان الدكتور مكي كشكول، رئيس مركز التعددية الثقافية الأسترالي للبحوث والدراسات والآداب في سيدني، والذي أخذنا في رحلة إلى الماضي لنعرف كيف بدأ مشوار التنوع الثقافي في أستراليا.
1: أستراليا طبقت منذ عام 1901 عندما شكلت حكومة الاتحاد الأسترالية العديد من السياسات من أجل احتواء القادمون الجدد المهاجرين اللاجئين، فطبقت سياسة إسرائيل البيضاء، وبعد فشلها طبقت سياسة الإنصار أو الذوبان، ثم سياسة الاندماج. تعتبر سياسة التعدد الثقافي جزء من سياسة الاندماج اللي طبقت في الستينات من القرن الماضي واللي لاقت نجاح كبير صراحة. التعدد الثقافي هذا الشيء لأنه احتفاظ الأقليات العرقية والدينية بهويتها الثقافية، لغتها، دينها وما شابه، وتعتبر هذا الاختلاف العرقي والديني مصدر قوة لأستراليا ولمجتمع الأسترالي أن نأخذ إيجابيات. أساس التعدد الثقافي طبقت في أصل في كندا بداية الأمر، لكن أعتبر أنجح بيئة طبق فيها هذه السياسة هي أستراليا، بيئة خاصة بالتسامح والتعايش والتآلف والتآجر ما بين مختلف الأعراق. صراحة بعض المحللين أو بعض المهتمين بالشأن الاجتماعي والسياسي الأسترالي أعتبرها أن هذه السياسة ولدت تكتلات عرقية، كل عرق أو كل دين ينغلق على ذاته ما يتوسع ليشمل الثقافات الأخرى اللي تعيش على الأرض الأسترالية.
0: ما الأسباب وراء هذه الظاهرة؟ هل هو خوف من الاندماج؟ هل هو حماية للهوية اللي قدموا منها؟ هل هي يعني عدم قدرة على التعايش في نموذج كما النموذج الأسترالي للتنوع الثقافي؟
1: هذا ما يسمى بالجيوب العرقية. الجيوب العرقية هي أنشئة الحكومة الإسرائيلية صراحة وشجعت عليها. يعني أنا عملت في ذات الهجرة عام 2006، عملي هو يعني مختص باستقبال القادمون الجدد من لاجئين أو مهاجرين ومساعدتهم على التكيف والعيش في الوسط الإسرائيلي. الحكومة الإسرائيلية خلقت جيوب عرقية، مثلا القادم الجديد المسلم يعيش في منطقة غرب إسرائيل مثل أوبن أو غرانفيل، والقادم المسيحي القادم الجديد المسيحي يعيش في فيفل، والقادم الصابي والمدعي يعيش في ليفربول. فالحكومة الصالحة شجعت أو خلقت بالأساس هذه الجيوب العرقية. الجيوب العرقي هو عرقية معينة أو مجموعة عرقية معينة، مجموعة دينية معينة تعيش في بيئة أو في وسط معين قاسم مشترك ما بينهم اللغة، احتمال الدين، الثقافة، الهوية، كل شيء.
0: عفواً دكتور على المقاطعة، تقول الحكومة شجعت على هذا التوجه، أليس هذا خيار الناس أنهم يتجمعوا في مكان واحد يجدوا فيه نفس البيئة ونفس الناس ويشعروا فيه يعني بأنهم مع بعضهم البعض، خيار شخصي فردي في اختيار السكن؟
1: ذات الهجرة الأسترالية عندها شقق مثل في أوبن يسكن القادم الجديد شهر كامل يبقى في هذه الشقة هو أسرته، بعد الشهر يمكن نحاول إيجاد سكن ملائم لهذه العائلة، في شقق خاصة في فيفيد، في شقق خاصة في ليفربول. فمن بالأساس القادم الجديد لا يعلم شيء عن الدولة الأسترالية، عن البيئة الأسترالية، عن المجتمع الأسترالي، ما عدا صورة مسبقة عن الواقع الأسترالي. لكن الحكومة الأسترالية أكيد عندها أسبابها، عندها يعني بعض المؤشرات الإيجابية أنه يجب أن يكون القادم الجديد يعيش في بيئته، أولا حتى الحد من أنه لا يعيش الغربة، أنه يعيش في وسط ملام حتى يتعلم الثقافة الأسترالية، يعمل، لأن أكيد هو القادم الجديد فاقد للغة، فاقد للثقافة الأسترالية. فذلك عندما يأتي يعيش في بيئته أو في وسطه العرقي والديني، أكيد راح يجد عمل، لأن راح يعمل مع إنسان من نفس اللغة الأم أو نفس العقيدة أو نفس الثقافة وما شابه. به بعض الإيجابيات، لكن سلبياتها هذا القادم الجديد راح يعتمد على الآخرين بكل شيء، وراح ينفتح الثقافة الأسترالية لأنه فاقد اللغة الإنجليزية، لغة الدولة أو لغة المجتمع الأسترالي. فذاك يعيش حاسس بالانعزال، ولحد الآن أعرف بعض الأشخاص صار له شيء 30-40 سنة يعيش في أستراليا، لكن ما يعرف أي شيء عن طبيعة المجتمع الأسترالي، لأن عايش في هذا نسمي الجيب العرقي أو جيب الديني الخاص به.
0: كان هذا الدكتور مكي كشكول، رئيس مركز التعددية الثقافية الأسترالي للبحوث والدراسات والآداب في سيدني. ويعد التنوع الثقافي مستمعين عاملا محفزا رئيسيا للنمو الاقتصادي، فهو يدفع عجلة الابتكار ويوسع نطاق المواهب ويعزز كذلك من الإبداع، كما أن الجمع بين وجهات النظر والمهارات المتنوعة يحسن من حل المشكلات والقدرة التنافسية في السوق. فهل هذا هو واقع الحال يا ترى بالنسبة لسوق العمل الأسترالي؟ سؤال طرحناه على السيد جميل كركي، وهو مدير لمشاريع الإنشاءات في سيدني، حيث شرح لنا بداية

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: أكثر مرات بتلاقي مثلا اللبناني بفضل بس يتعامل مع لبناني، بصير في هيك شغلات، يعني هي هيك موجودة على مستوى القطاع الصغير. بمستوى القطاع الشركات اللي هي الفئة الأولى والفئة الثانية، المؤهلين يعني المهندسين أو مدراء المشاريع اللي عندهم خبرات جدا عالية لهم فرصة، بس فرصهم أقل من الشخص اللي خلق وربي هون ومنه من خلفية إثنية.
4: من المفترض جميل أن يكون التنوع الثقافي إضافة للمجتمع على كل الصعد، بما في ذلك الصعيد الاقتصادي. فهل تشعر بأن ما تحمله كمهاجر من خبرات وتجارب معترف بها هنا في سوق العمل الأسترالي ومقدرة أيضا؟
3: صراحة في تمييز بهذا الشيء، يعني مش بس أنه أنا واجهته، فبتلاقي الشخص شغال على مشاريع بملايين الدولارات، شغال مع أهم شركات الهندسة بالعالم، بيجي لهون بينحط عليه كذا علامة استفهام. يعني بكذا مرة صايرة انه مثلا ممكن يلاقي واحد اقل كفاءة اقل تعليما وهو عم بترأس هذا الشخص يلي كان يقود فريق من 100-200 شخص، مهندس وعامل ففي منا هاي بالسوق لحد هلأ موجودة، يعني منا صورة مثالية ومنا صورة قاتمة. يعني ما بعرف، يمكن تشبيهي ما يكون قليل ما يكون دقيق، ولكن بتحس مرات التعددية الثقافية بأستراليا أنه حمص، طبولة، نبيد إيطالي، أكل صيني، وهيك نحن عملنا تنوع ثقافي. يعني مرات بتحس عمليا الفكرة غائبة عن الصورة الأفلوطونية اللي زرعت براسنا. يعني في بعض الناس حصلت وتمكنت من بلوغ هدفها، بس نحن لازم نعمل جهد مضاعف لنوصل، ومرات 3 أضعاف الجهد. يعني
4: هل مرت عليك لحظة يا ترى ندمت فيها جميل على مجيئك لأستراليا، واعتبرت أنه كل الحديث عن التنوع الثقافي والاحتفاء به ما هو إلا حبر على ورق، وقلت يا ريتني ما جيت؟
3: أكيد قلت هيك كذا مرة صراحة، يعني أنه خاصة لما يكون واحد عنده شغله ومرتاح وصار له فترة بالبلد اللي هو جاي منه عايش فيها ومؤسس حاله، أكيد يعني حيقول هيك كذا مرة. بس بعدين بعد التجارب اللي مرقنا فيها، كوفيد والحروب اللي صارت بالمنطقة، الواحد بقول الحمد لله. بس صابتني مرة قدمت على شغل له علاقة بتخطيط المدن، طلعنا من أول انترفيو، تاني انترفيو، تالت انترفيو، آخر شيء بيقولوا لي إنه عفوا أخذنا واحد عنا صار له فترة. طيب ليش عملتوا الإعلان الوظيفي؟ يعني بس هل تلتفوا على قواعد التوظيف وشروط الحوكمة المؤسساتية عندكم؟ يعني وكذا مرة رحت على شركات تانية اشتغلت فيها. نحن لما نقدم على وظيفة لازم يكون عنا مؤهل محلي، يعني عشان هيك مضطر نرجع نفوت على الجامعة ويكون عنده خبرة محلية غير خبرتنا اللي جايين فيها من برا. على طول لازم نعمل جهد مضاعف. يعني حسيت قبل، أنا صراحة كنت أستغرب لما واحد يقول لي حسيت بعنصرية، كنت أعتبره غراء محض. ولكن بعد فترة، يعني بعد كذا سنة، لما صرت أفكر بالموضوع بتحسي لا، أنه هذا الشيء موجود في تمييز مؤسساتي. يعني
4: كان هذا السيد جميل كركي، وهو مدير للمشاريع الإنشائية في مدينة سيدني. وبما أننا نتنوع وبما أننا نتحدث عن التنوع الثقافي، فلا بد من التوقف عند دور الثقافة والفن في بناء جسور التواصل بين أفراد المجتمع الواحد. ضيفنا في الدقائق التالية هو الباحث في علم الاجتماع ومدير مكتب الفنون والتنمية المجتمعية السيد بشار حنا، وسألناه بداية عن تقييمه لتجربة التنوع الثقافي في أستراليا، فقال:
5: طبعا هذا الموضوع انت بتعرفي حاليا هو يعني موضع للجدل، هل يا ترى أستراليا فيها

0: البيئة الصالحة لنمو موضوع الملتيكولتشراليزم والتعددية؟ أنا برأيي نعم، هذا كان يمكن السبب الرئيسي لهجرة معظمنا إلى هذا البلد الرائع اللي يوفر هذه الفرصة. ولكن كيفية التعاطي مع هذا الموضوع له وجهات كثيرة وفيها أطراف عديدة. صحيح طبعا الحكومات والسياسات تأثر على هذا الموضوع ومداخلاته، ولكن احنا أيضا كمواطنين لنا تأثير، كيف نتقبل هذا الموضوع وكيف نحطه موضع التطبيق؟ هل نحن فعلا عم بنعيشه؟ هل نحن فعلا بدنا إياه؟ هل نحن فعلا قابلين، عندنا القابلية أن نتقبل الآخر ونحترم وجهة نظره؟ لهذا السبب يعني الموضوع جواب هيك صريح وواضح صعب أنه حدا يعطيه، ولكن من وجهة نظري نعم أستراليا فيها البيئة الصالحة لنمو موضوع التعددية الثقافية.
1: تحدثت عن دور الفرد في التعددية الثقافية والعمل على إنجاحها، ما المقصود بهذا الدور أستاذ الكريم؟ ما الذي يستطيع أن يفعله الفرد الشخص الواحد خاصة عندما يكون مهاجر لكي يجعل من تجربته في أستراليا تجربة مثمرة؟
0: بالدرجة الأولى برأيي الشخصي أنه لازم كلنا نتحلى بصدر الرحب من ناحية تقبل الآخر. لما نفكر احنا بموضوع الهجرة، في احيانا صارت اكيد هجرات قسرية، يمكن الناس ما اختاروا بارادتهم انه يروحوا لبلدان اخرى ولكن شاءت الظروف ان يروحوا، وهذول طبعا الموضوع رح يبقى بينه وبين نفسهم كيف يحلوا، لكن اللي قدر يختار وكان عنده حرية الاختيار ويوصل بالسلامة الى بلد مثل استراليا، يجب ان يكون عنده مرونة في التفكير وقابلية على تقبل الاخر اذا كان من ثقافة مختلفة، اذا كان من عرق مختلف، اذا كان من دين مختلف. اذا تولد هذا الاحترام الحقيقي بيننا كافراد باختلافاتنا وبتنوعنا، صدقيني هو هذا التمثيل الحقيقي لموضوع التعددية.
1: كان هذا الباحث في علم الاجتماع ومدير مكتب الفنون والتنمية المجتمعية السيد بشار حنا. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين.
2: مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا التقرير المهم اللي يتحدث عن آراء ضيوفنا الكرام بين كون أستراليا أرض خصبة للتعددية الثقافية، فيما يرى الآخر أنه هنالك تمييز مؤسساتي بأستراليا. وطبعا هذا هو موضوعنا للحوار المباشر، رقم الهاتف 1300799924.
1: انضموا إلي أنا ومنال في هذا الحوار المباشر مستمعينا بعد هذا الموجز مع الزميل هاشم الحداد.
3: من اسمي عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن مقتل 22 شخصا أمس، وحزب الله يتحدث عن اشتباكات بين مقاتليه والقوات الإسرائيلية. المعارضة الفيدرالية تتهم الحكومة بالتخلي عن وعد انتخابي عبر تغيير قوانين الضريبة على أرباح رأس المال والمديونية السلبية. منظمة الصحة العالمية تحذر من سرعة انتشار فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.

0: no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة. شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين.
2: وأنا منال العاني.
1: ونحن بانتظار مكالماتكم.
3: أنا متقاعد من 13 سنة. عندما أستيقظ صباحاً وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل، تسألني زوجتي وين رايح، أقول لها راح أسمع لـSBS.
1: SBS عربي، صوتكم في أستراليا.
2: SBS عربي صوتكم في أستراليا. نرحب بكم مستمعينا الكرام بالنصف الثاني من انطلاقة برنامج أستراليا اليوم. معكم من وراء المايكروفون أنا منال العاني.
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم في الحوار المباشر الآن مستمعينا على 1300799924. التنوع الثقافي في أستراليا، حمص التبولة فقط أم أنه تنفيذ على أرض الواقع واحتفاء بكل أستراليا على الرغم من اختلاف خلفية؟ هل يعني تعودنا على العيش سوية في جيوب عرقية كما وصفها أحد ضيوفنا؟ ساعدنا في الاستقرار لكنه ضرنا في الاندماج مستمعينا.
2: الآن مستمعينا قبل أن توجه لاتصالاتكم نكون بإطلالة سريعة على أحوال الطقس المتوقع اليوم غد الخميس بكبرى المدن الأسترالية. نبدأها من مدينة بيرث، أمطار غزيرة ودرجة الحرارة العظمى فيها 23. بأديلايد غائم جزئيا 20 درجة مئوية، وفي ملبورن غائم 16، هوبارت غائم جزئيا 17 درجة، العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 17 درجة، بسيدني أمطار متفرقة 20، في بريسبن مشمس أيضا 24، وأخيرا بالعزاء بداروين مشمس 32.
1: انطلق الحوار ويا هلا بمداخلاتكم القيمة. لا تتركوا اتصالاتكم لآخر دقيقة، حابين نعطيكم المساحة الكافية لتدلوا بتفاصيل رأيكم في هذا الموضوع. ولنبدأ من سيدني وأستاذنا العزيز هاني تركيا. هلا بيك أستاذي.
4: أهلا بيك يا هناء ومنال.
2: أهلا أستاذ هاني،
1: اتفضل.
4: قبل من نتعرف على الثقافة يجب الإشارة إلى ما هي الثقافة والتي لا يمكن أن تتراجع عنها أستراليا. ليه؟ تعريف الثقافة هو مجموعة العادات والتقاليد واللغات والآداب والصناعة إلى غيره التي تميز مجتمع ما. في الماضي كانت أستراليا البيضاء. من سنة 1975 لما أجى رئيس الوزراء جوف ويتلم حولها من أستراليا البيضاء إلى مجتمع ثقافات متعددة. فإذا يعني لا يمكن تغيير الثقافة الأسترالية الحالية المتعددة. وإيش الفرق بين الثقافة والحضارة؟ إذا الثقافة انتشرت أبعد من حدودها بتصير حضارة، مثل الحضارة الغربية، مثل الحضارة الإسلامية في القرن الحادي عشر. فأستراليا فيها 9 ملايين شخص تقريبا مولودين في خارج أستراليا. هؤلاء الناس لا يمكن أن يتعاطفوا مع مثلا سياسة بولين هانسون العنصرية، إنما بمات ثقافتهم لغتهم تقاليدهم إلى آخره.
1: إذن حضرتك تعتبر أن التعددية الثقافية لا رجوع عنها كسياسة؟
4: لا ترجعش أبداً.
1: إذن العيش في مناطق ذات طابع عرقي واحد كما وصفها أحد ضيوفنا بالجيوب العرقية، هل هذه برأيك أستاذ هاني رفض للاندماج أم هو يعني خيار يساعد على الاستقرار ويخلي حياة الواصلين حديثا أسهل ربما لو ما كانوا في مثل هيك بيئة؟
4: هو خيار، ولا يمكن أستراليا كحكومة تمنعه أو تتجنبه، لأنه شخص اللي أنا مثلا بكلمك هلا باللغة العربية وبطرح وتطرح رأيك، هذه الثقافة العربية لا يمكن إلغائها، هويتي وهويتك عربية مثلا. والمشكلة أنه في ناس عنصريين لحد هلا بيقدسوا جذب التعبير هذا العنصرية والثقافة السلالة البيضاء نمو قلة، فلا يمكن التراجع عنها لسياسة التعدية الثقافية.
2: شكرا جزيلا أستاذ هاني على المداخلة القيمة، شكرا على رأيك.
4: بس لحظة واحدة عايز أقول إحنا يعني من خلال مجتمع الأسترالي متعدد الثقافات، الثقافة العربية تعتبر ثقافة رئيسية هلأ من ضمنه، يعني أثرنا إحنا على المجتمع الأسترالي بالثقافة الغذائية، يعني قطاع مش في قطاع البناء لا، لأن صارت الثقافة الأسترالية الثقافة العربية الغذائية عنصر هام في الثقافة الأسترالية، إنما لم نؤثر في قطاع البناء مع أنه من عدد كبير من أبناء الجالة بيشتغلوا بقطاع البناء، لأنه من نتبع البنى والتعمير طبقا لقوانين أسترالية، فلم نؤثر على قطاع البناء مع أنه إحنا بنسيطر عليه، إنما على المستوى الغذائي والأطعمة فإحنا
1: بصمتنا موجودة وواضحة. شكرا لك أستاذي العزيز، شكرا على هالمداخلة القيمة.
2: إذن مستمعين الكرام نكمل وإياكم الحوار المباشر، أذكركم برقم الهاتف 1300-799-624، اتصلوا بنا الآن شاركون الحوار، لا تتركون الاتصالات على آخر الدقائق، نحب نسمع آرائكم حول موضوعنا اللي هو طبعا أيقونة أستراليا وهو التنوع الثقافي بأستراليا اللي هي تعتبر واحدة من أهم دول العالم بالمالتي كولتشرال أو التعددية الثقافية، لكن البعض يمكن يعتبر التقوقع بمكان واحد أو مجموعة من المهاجرين اللي بداية هنا بيعيشوا بمكان واحد مع their community مع أشخاص يتحدثون لغتهم، يعتبر يمكن للوقت الطويل أنه هو التقوقع بدل ما أن يكون مثلا دافع للاستقرار. فهل برأيكم مستمعينا فعلا هذا التقوقع أو هذا الكلوز كوميونيتي بيأثر سلبا على المهاجر وأيضا على تنوع ثقافة أستراليا؟
1: أنا سعيدة اليوم تعلمت هذا المصطلح الاجتماعي الجديد، جيب عرقي، جيوب عرقية، تلك المناطق المتميزة بطابع واحد لأغلب سكانها بيكونوا من نفس الخلفية الإثنية واللغة والحضارة، بتروح هيك بتتمشى بالشوارع بتحس حالك انتقلت على بساط الريح لبلد آخر، قد يكون بلد عربي في بعض الأحيان، قد يكون بلد أفريقي آسيوي. هذه الجيوب مستمعينا هل مع مرور الوقت بتصبح جزر تعزلنا عن المجتمع الأسترالي؟ هل بتفضلوا السكن في تلك المناطق أم أنه بتحبوا هيك تغامروا وتكتشفوا مناطق جديدة؟ ما الفرق مستمعينا وقديش مهم ان احنا نكون جزء من هذا المجتمع اللي بنعيش فيه؟ شاركونا انا ومنال الحوار على 1300-799-624 وقولوا لنا اذا كنتم ساكنين بجيب ولا
2: فعلا هل انتم من الاشخاص اللي اخترتم السكن بمناطق فيها عدد كبير من مجتمعكم العربي الكريم، ام بالعكس حبيتوا مثل ما تحدثت هنا المغامرة والعيش مع مجتمعات بعيدة عن لغتنا بعيدة عن ثقافتنا؟ هل حاولتم مستمعين أنه تجربون الحالتين معا على الأقل ببداية وصولكم إلى أستراليا؟ بعرف أنا بعض الناس لما يصلون إلى أستراليا يفضلون يكونون مع مجتمعاتهم بفترة استقرار، لكن بعد ذلك يمكن يكون هنالك تطور، البعض الآخر يبقى هنا يعني بالمجتمع بدون أي تغيير أو بدون أي خروج عن النهج المناهج مثل ما سميتي، أو ضيفنا الكريم الدكتور مكي جيوب عرقية، فعلا هاي يعني جديدة تعلمت.
1: نعم مستمعين انضموا إلينا الآن أعزائي على 1300799624 وما أكثر، هذه الجيوب العرقية يمكن عنا بمدينة ملبن، تعتبر أحياء مثل بروب ميدوز، كريغبن من الأحياء ذات النسبة العالية من المتحدثين باللغة العربية، هناك في فوتسكري يسموها ليتل أفريكا، أفريقيا الصغيرة من كثرة المحال التجارية والسكان من أصول أفريقية. طبعا دائما في كل المدن بنلاقي تشاينا تاون أو البلدات الصينية، حيث التجارة والمطاعم والطابع الصيني بيكون غالب في تلك المنطقة. هل التنوع الثقافي في أستراليا تجربة ناجحة مستمعين، أم أنها حولت البلد إلى جزر منفصلة وفئات غير منسجمة؟
2: بانتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم بحوارنا المباشر على رقم الهاتف 1300799624، لكن حتى تردنا الاتصالات أكيد مستمعينا لكم الأولوية، لأن الوقت هذا وقتكم. نتوقف مع فاصل غنائي ونعود.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport. يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
3: عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام، يا هلا بكم في الساعة الأولى من أستراليا اليوم، برنامجكم الإخباري المسائي، وهذا الوقت من كل أربعاء نفتح خطوطنا ونرحب باتصالاتكم لنناقش معا ملف نختاره لكم يكون له تأثير وله قيمة على حياتنا كأسترالي من أصول عربية. غدا هو اليوم العالمي للاحتفاء بالتنوع الثقافي، وفي أستراليا التنوع الثقافي هو سياسة وأسلوب حياة وبرامج عديدة، جزء من الهوية الأسترالية وافتخار أستراليا بثرائها الثقافي وتنوعها الثقافي. تجاربكم يا ترى في هذا المجال، هل بالفعل بتعكس إيجابية هذا الوضع أم عليه تحفظات؟
4: فعلا هنا أسئلة مهمة نحب مستمعينا يشاركونا بها. الآن الخطوط مفتوحة، رقم الهاتف 1300799624. هل التنوع الثقافي باستراليا برأيكم مستمعينا تعتبروا تجربة ناجحة، أم بالعكس ترون أن التعددية أو التنوع الثقافي حولت المجتمع إلى مكانات أو جزر منفصلة وفئات غير منسجمة؟ هل برأيكم المجتمعات العربية باختيارها أن تسكن بمناطق فيها مجتمعات عربية أو مجتمعات من أي ثقافة أخرى، هل أثبتت أنها منغلقة متقوقعة عن نفسها وترفض الاندماج، أم بالعكس تعتبرون تواجدكم مع مجتمعاتكم في نوع من الترابط والعودة إلى الجذور وأيضا الاستقرار بالأخص بالمراحل الأولى من وصولكم إلى أستراليا؟
3: بالفعل مستمعينا، ماذا كان خياركم عندما وصلتم لأستراليا أول مرة؟ أحد ضيوفنا ذكر أنه الناس ما بتعرف وين تروح وين تسكن، لكنها تنجذب لما هو مألوف من لغة وخلفية إثنية ودينية، فتجد نفسها في مناطق عليها يعني نسبة عالية من أبناء جلدتهم كما يقال. فكيف كانت الخيارة بالنسبة لكم عند بداية الوصول؟ هل غيرتم رأيكم فيما بعد وانتقلتم ربما لمنطقة فيها تنوع أكبر وفيها تعدد أكبر؟ شاركونا الحوار على 1300799624 قبل أن يداهمنا الوقت بنهاية هذه الساعة الأولى من أستراليا اليوم لهذا المساء.
4: وأيضا مستمعينا بالساعة الثانية لدينا العديد من المواضيع، لدينا حلقة جديدة من بودكاست نحكي عن المال مع ضيفنا الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى، راح يتحدث عن إصلاحات ضريبية وصفها وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز بأنها الأكبر منذ سنوات واللي تنذر باحتمالية دخول أستراليا مرحلة اقتصادية جديدة. أيضا المعارضة حذرت من نتيجة معاكسة تماما.
3: إذن للاقتصاد أكثر أكثر من محطة ووقفة عبر أثير SBS عربي وفقرة أو بودكاست لنحكي عن المال في انتظاركم بالساعة الثانية، إلى جانب إعادة لتقرير مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي لنعرف آخر المستجدات على الساحة المصرية، وبعد ذلك حلقة جديدة ومميزة من بودكاست قصتي مع الزميلة كوثر الحنبوري.
4: طبعا الزميلة كوثر تحدثت مع الناشطة المجتمعية الفلسطينية حنين السماك، اللي طبعا ذكرت للزميلة كوثر الصعوبات اللي حولتها إلى قوة، وعن حنين إلى البحر والمياه بغزة اللي تتماها مع البحر والمياه بأستراليا. ترقبوا كل هذه الفقرات مستمعين أكيد بعد نشر أخبارية مفصلة ومحدثة على رأس الساعة مع الزميل هاشم الحداد.
3: نترككم الآن مع هذه الوقفة الفنية مستمعين الكرام، ثم نعود إليكم أنا ومنال بعد النشرة.

0: وبين الأغنية والنشرة ناخد اتصال.
1: إبراهيم طبعا لأنه بتعرفي هنا هو هذا الوقت وقت المستمعين الكرام، ما نحاول قدر الإمكان نأخذ منهم دقيقة، فخلينا نعطي لي إبراهيم الوقت أنه يعطينا رأيه بخصوص التنوع الثقافي والتعدد الثقافي بأستراليا. مساء الخير إبراهيم.
2: مساء النور، شكرا، موضوعكم جميل جدا ويمس كل المهاجرين.
0: شو رأيك عزيزي، السكن بمناطقنا اللي فيها كل شيء زي ريحة البلد وريحة الوطن الأم، هل هذا شيء إيجابي أم سلبي؟
2: والله يعني كمهاجر إيجابي ومية بالمية، وأنا أعيد هاي الشغلة، يعني لما نحتاج شغلات نلجأ إلى أسواقنا، ولما نلجأ إلى دكتور جد ما يكون يتحدث اللغة العربية أو الأشورية أو اللغات الهاي، يعني نفس الشيء. أو ثاني شيء إحنا مدى نشوف يعني مثل ما حكوا في سكنات أو أماكن محددة بس للهاي، هاي طبيعة الإنسان، يعني طبيعة الإنسان، غريزة الإنسان
0: يبحث عن الونس.
2: نعم يعني يبحث على شغلات كثيرة. ويعني منطقة فيصل، أنا أول ما أجد منطقة فيصل كانسر فيها تقريبا 60-70-200 ethnic background، فما نقدر نقول هاي كلها بس للعراقيين أو بس كلها للهاي، لا، كان في فيتناميز، في إيطاليين، في مسدونيين، سربيان، في يعني في
1: تعددية في عدد من المجتمعات.
2: شيء ثاني أنا بحكي، يعني أستراليا جميلة بتنوعها. جدًا نشوف إحنا قدامنا هسه بالانتخابات شيء يعني للأسف حسب معارض يعني ينزل لهاي الدرجة، يعني ما بيعرف أستراليا بيها أكثر من 9 مليون شخص جايين من الخارج، يعني دولة مهاجرين، هم خلوه ببالهم هاي الشغلة شو راح تسوي، هاي راح نيجاتيف امباكت راح تسوي. أول شيء، الشغلة الثانية راح تسوي دراك بيبول، يعني الناس راح يرجعون مرة ثانية يحكون دولة يعادونا، احنا دا نجيب هذا البلد، دا نشتغل، دا ندفع تاكس.
0: تتحدث عن تأثير الخطاب المحيط بسياسات الهجرة والمهاجرين.
2: نعم.
0: اللي
2: نعم يعني هجرة، انتو يعني كلا الطرفين، حزب الأحرار وحزب العمال، هاي عندهم هاي كم سنة هم مغذين يعني الحكومات، حزب الأحرار جاب مهاجرين، حزب العمال نفس الشيء جاب مهاجرين، ولكن احنا لابد نشوف هذا الزخم والعداء للمهاجرين، يعني يخلون علامة استفهام اي مهاجر، يعني حتى لو والدان هنا باستراليا بيحكي انت ما دام بتسوون هيك بينا بتحكون علينا، بيرجع مرة ثانية بيرجع لتاريخه وبيحكي انا جيت هذا البلد ليش تعملون هيك بي، انا قدمت كل شيء هذا البلد، دفعت لأشتغل وانا امين على هذا البلد، هاي الشغلة بالاخير تجي تجازونا بهاي الشغلة.
0: شكرا لك إبراهيم، شكرا، يعني بالفعل علامة استفهام وتساؤل حول مستقبل التعددية الثقافية في ظل كل هذا الجدل الدائر حول سياسات الهجرة والإضافة اللي بيقدمها المهاجرين للبلد.
1: شكرا مستمعينا، شكرا متصلينا اللي شاركونا بالحوار المباشر. طبعا مستمعينا أكيد لدينا العديد من المواضيع بالساعة الثانية، لكن فاصل بسيط وبعدها نتوجه للزميل هاشم الحداد.

0: عناوين النشرة: تهديدات أمريكية إيرانية متبادلة مع تشديد ترامب على أن طهران تريد اتفاقا مع بلاده. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن مقتل 22 شخصا أمس، وحزب الله يتحدث عن اشتباكات بين مقاتليه والقوات الإسرائيلية. وزير الصحة الفيدرالي يعرب عن قلقه من تفشي مرض الدفتيريا الخناق في المجتمعات الأبوريجينية في وسط وشمال أستراليا. مقررة أممية تندد بتعذيب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أمس أن المحادثات مع إيران تحرز تقدما جيدا، ولكنه أضاف أن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
1: We have an opportunity here, I think, to reset the relationship that has existed between Iran and the United States for 47 years. That's what the president has asked us to do, and that's what we're going to keep on working at. But it takes two to tango. We are not going to have a deal that allows the Iranians to have a nuclear weapon. So as the president just told me, we're locked and loaded. We don't want to go down that pathway, but the president is willing and able to go down that pathway if we have to.
0: وجاءت تصريحات فانس بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب بأنه كان على وشك إصدار أمر بشن ضربات جديدة على إيران، وأنه منح طهران التي تتوسل التوصل إلى اتفاق كما قال مهلة يومين أو ثلاثة.
2: You know how it is to negotiate with a country where you're beating them badly. They come to the table, they're begging to make a deal, because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet. You'll know very soon.
0: في المقابل حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نية من أن الجمهورية الإسلامية ستفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة إذا استأنفت الحرب، وشدد على أن الجيش الإيراني يتعامل مع فترة وقف إطلاق النار باعتبارها مرحلة حرب، وقد استفاد من هذه الفرصة لتعزيز قدراته القتالية. على صعيد آخر، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس على قرار رمزي يحد من صلاحيات ترامب في شن حرب على إيران وسط تزايد المخاوف بشأن التكاليف الباهظة للحرب ومسارها الغامض. واجتاز القرار الذي يعد بمثابة توبيخ نادر من نوعه في زمن الحرب لقائد أعلى للقوات المسلحة تصويتا إجرائيا بغالبية 50 صوتا مقابل 47، وهي المرة الأولى التي يمرر فيها أي من مجلسي الكونغرس تشريعا يسعى إلى تقييد العمليات العسكرية ضد إيران منذ اندلاع الحرب قبل 11 أسبوعا. ولكن لا يزال يتعين إجراء التصويت النهائي على القرار الذي سيواجه حتى ذلك الحين عقبات كبيرة لإقراره، وخاصة في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون والذي رفض سابقا جهودا مماثلة. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أدت أمس إلى سقوط 22 قتيلا على الأقل، من بينهم 10 في بلدة دير قانون النهر في قضاء صور، مشيرة إلى أن 3 نساء و3 أطفال كانوا ضمن الضحايا. من جهته، أصدر حزب الله بيانا تحدث فيه عن وقوع اشتباكات بين مقاتليه وقوات إسرائيلية كانت تتقدم باتجاه محيط بلدة حداثة، مشيرا إلى تدمير دبابة ميركافا وإيقاع إصابات عدة في صفوف القوات المتوغلة. وكان الحزب أعلن تنفيذ هجمات عدة أمس ضد القوات الإسرائيلية في بلدات حدودية في جنوب لبنان، إضافة إلى استهداف منصتين للقبة الحديدية في جل العلام ومارجليوت في شمال إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي أن ضابطا برتبة رائد قتل أمس خلال أعمال قتالية في جنوب لبنان، لترتفع بذلك حصيلة قتل الجيش الإسرائيلي إلى 21 منذ بدء الحرب الأخيرة في 2 من آذار مارس الماضي. إلى ذلك أعلن الدفاع المدني فقدان الاتصال بسبعة لبنانيين إثر توغل دورية إسرائيلية إلى أطراف بلدة رشي الفخار، وقال أن القوات الإسرائيلية أخلت سبيل أربعة منهم في وقت لاحق، بينما لا يزال الثلاثة الآخرون قيد الأسر. أعرب وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر اليوم عن قلقه من انتشار مرض الدفتيريا أو الخناق في أجزاء من وسط وشمال أستراليا بشكل غير مسبوق خلال العقود الأخيرة. وأضاف باتلر أن الحكومة الفيدرالية تعمل على وضع حزم للدعم تتضمن التلقيح وتشكيل فريق عمل خاص لمواجهة تفشي المرض الذي يصيب خصوصا المجتمعات الأبروجينية، مشيرا إلى تسجيل حوالي 220 حالة مؤكدة حتى الآن وخاصة في المقاطعة الشمالية.
3: We've been recording case numbers nationally for about 35 years, and this, by a very big distance, is the biggest outbreak of diphtheria we've ever seen. It's about 30 times the average number of diphtheria cases that we've seen over the last 5 years or so. So it's a very, very concerning outbreak. About 60% of those cases are in the Northern Territory. The vast majority of the rest of those cases are in the northern part of Western Australia.
0: تستعد حكومة نيو ساوث ويلز لتطبيق مرحلة جديدة من الإصلاحات في مجال قطاع التمريض في المستشفيات العامة، وبموجب هذه الإصلاحات سيتم تخصيص ممرضة واحدة لكل أربعة مرضى بعد تطويع أكثر من 900 ممرض وممرضة بدوام كامل مؤخرا للتخفيف من الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفيات. وقال رئيس حكومة الولاية كريس مينز أن هذه الإصلاحات ستسمح بتحسين مستوى الخدمات الصحية وستريح الأطقم الطبية في عملها الصعب والبالغ الأهمية بالنسبة للمجتمع.
4: We're really grateful we can come together and announce this and that we've gotten past some of our recent industrial challenges in the IRC, but we can now focus on ensuring that this program is worked out to the benefit of both the workforce and patients who come through emergency departments who are on the wards of public hospitals.
0: نددت أليس جيل إدواردز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أمس بالتعذيب الذي تعرض له المعتقلون الفلسطينيون منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 في السجون الإسرائيلية، حيث حصلت وفيات بشكل قد يكون مخالفا للقانون على حد تعبيرها. وتواجه إسرائيل انتقادات متزايدة على خلفية معاملتها للمعتقلين الفلسطينيين منذ الحرب في غزة التي اندلعت إثر هجمات غير مسبوقة شنتها حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وقالت إدواردز أن الإفادات التي حصلت عليها تشير إلى ازدراء تام من قبل إسرائيل لواجبها القاضي بمعاملة جميع المعتقلين معاملة إنسانية. ولفتت إلى جمع معلومات عن أكثر من 50 حالة تضمنت أشكالا مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن أكثر من 30 حالة أخرى من التعذيب الجنسي وانتهاكات جنسية أخرى. وشملت الانتهاكات المبلغ عنها الضرب المبرح والضغوط النفسية والجسدية والصاعقات الكهربائية والحرمان من النوم وسوء التغذية والتجويع. وأعربت المقررة الأممية الخاصة عن قلقها إزاء 94 حالة وفاة على الأقل في السجن منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 لم يتم التحقيق في ملابساتها، وأظهر تشريح الجثث في حالات كثيرة كسورا في الضلوع ونزفا داخليا وجروحا في الأعضاء الداخلية، فضلا عن تمزقات على مستوى المعدة بحسب المقررة الأممية التي طالبت بتحقيقات وبمحاسبة شاملة ومستقلة وشفافة. وحثت إسرائيل على مراجعة قوانينها وسياساتها وممارساتها الخاصة بالسجون وتصويبها. ويقبع في السجون الإسرائيلية حاليا أكثر من 9000 معتقل فلسطيني، من بينهم 2200 ينفذون أحكاما. في أخبار الرياضة، تبددت أمال النجم الإسباني كارلوس الكارس المصنف الثاني عالميا في استعادة لقب بطولة ويمبلدن، ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعدما أعلن أمس انسحابه في ظل استمرار تعافيه من إصابة في المعصم. وتعرض الكارس البالغ من العمر 22 عاما للإصابة خلال مشاركته في الدور الأول من دورة برشلونة، ما اضطره لاحقا للانسحاب من دورتي مدريد وروما، ثم من بطولة رولان جاروس، ثاني بطولات الجراند سلام التي يحمل لقبها في آخر نسختين. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس في أديلايد غائم جزئيا 20 درجة، بريزبن مشمس 24، هوبارت غائم جزئيا 17، داروين غائم جزئيا 32، بيرث أمطار متفرقة 23 درجة، ملبون مشمس مع رياح 16، سيدني أمطار متفرقة 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس مع رياح 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لحسن استماعكم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام بالساعة الثانية من برنامج أستراليا اليوم من SBS عربي. بدأنا الساعة الثانية بنشرة مفصلة للأخبار مع الزميل هاشم الحداد، واستمعنا إلى أغنية الزمن الجميل لطروب على الكورنيش. نحييكم، أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم في مستمعين الكرام في الساعة الثانية من برنامجنا، ولدينا باقة بالفعل متميزة من الأغاني العربية في مكتبة SBS عربي، القديم الطرب وكذلك الحديث. أنا صراحة ما حصل سمعت الطروب أي شيء إلا عبر أثير SBS عربي.
0: طبعا إحنا لما كنا صغار بالعراق كان في فقرة منوعات أغاني يعني تتصدرها السيدة فيروز وطروب أيضا. فعندي ميموري ذاكرة منذ الطفولة، كبرت على أغاني طروب وسلوى القطريب وروميو لحوت، كان كثير تطلع عندنا بالعراق بالتلفزيون العراقي. فلما شفت اليوم بالأركايف أو بالأرشيف الإذاعي مالتنا مال SBS الكورنيش، حسن قلت هذا أكيد طروب.
1: رجعتي بالذاكرة لأيام الطفولة منال. إن شاء الله كل مستمعينا أيضا اللي بيعرفوا هذه المغنية جميلة استمتع بالأغنية، واللي زي ما بيعرفوها أيضا اكتشفوا اسم جديد أو جديد قديم في عالم الفن العربي. مستمعينا الكرام، في النصف الثاني من هذه الساعة سنعيد على مسامعكم تقرير مراسلنا من القاهرة للوقوف على أهم المستجدات على الساحة المصرية، وبعد ذلك حلقة مميزة من بودكاست قصتي تستضيف فيها الزميلة كوثر الحنبوري الناشطة الفلسطينية حنين السماك، لنتعرف منها على بعض من أبرز ملامح قصتها، خاصة قصة الهجرة هنا لأستراليا.
0: لكن مستمعينا الكرام، تداعيات وتأثير الميزانية الفيدرالية وميزانية المعارضة لا تزال تلقي بظلالها على المواطن والاقتصاد الأسترالي. نستمع إلى حلقة جديدة من بودكاست نحكي عن المال مع الخبير العقاري يوسف مرتضى.
2: لنحكي عن المال.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال، معي أنا منال العاني وضيفي الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى. نتحدث عن إصلاحات ضريبية وصفها وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز بأنها الأكبر منذ سنوات، والتي تنذر باحتمالية دخول أستراليا مرحلة اقتصادية جديدة. ولكن المعارضة حذرت من نتيجة معاكسة تماما، فلماذا أصبحت الضرائب والاستثمار العقاري العنوان الأكبر في أستراليا اليوم؟ وهل صحيح أن المستثمرين قد يبيعون عقاراتهم قبل دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ منتصف العام المقبل 2027؟ هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لتفاصيل خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
3: لأن الحقيقة يعني أستراليا دخلت فعليا مرحلة اقتصادية جديدة. الحكومة العمالية بقيادة أنطوني ألمانيزي ووزير الخزانة جيم تشالمرز يعني بدأوا بأكبر إصلاحات ضريبية منذ سنوات، وهالإصلاحات يعني تضرب مباشرة ملف العقارات والاستثمار والثروة. الأكبر تغيير لاحظناه هو إنه تعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية أو الكابيتال جين تاكس مع تقليص الامتيازات الضريبية، يعني استفاد منها مستثمرين كثيرين لعقود طويلة، إضافة إلى الحد من النيجاتيف جيرينج للعقارات القائمة. الحكومة تقول أن الهدف هو إعادة التوازن للسوق ومساعدة الشباب على شراء المنازل، أما المعارضون فيقولون أن هذه الخطوات قد تدمر الحافز الاستثماري وتؤدي إلى ارتفاع الإيجارات وتراجع البناء. ولهذا نرى حالة توتر كبيرة بين المستثمرين، خصوصا أن العقار في أستراليا ليس مجرد استثمار بل ثقافة كاملة يعني كما نعلم لبناء الثروة.
0: وبتعرف أستاذ يوسف، النيجاتيف جيرينج هي بحد ذاتها محفز للاستثمار بأستراليا، فمع التقليل الامتيازات الضريبية وأيضا تعديلات بقوانين الكابيتال جين تاكس أو ضريبة الأرباح الرأسمالية، هل صحيح أن المستثمرين قد يبيعون عقاراتهم قبل دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ؟
3: نعم، يعني هذا السيناريو بدأ يطرح بقوة داخل السوق. السبب أنه القوانين الجديدة المتعلقة بالسي جي تي أو الكابيتال جين تاكس ستبدأ من الشهر السابع يوليو 2027، وهذا الشيء بيعني أنه بعض المستثمرين يفكرون بالبيع قبل هذا التاريخ للاستفادة من النظام الحالي. اليوم يعني المستثمر يحصل على خصم 50% على الأرباح الرأسمالية بعد الاحتفاظ بالأصل لفترة معينة. أما النظام الجديد فيعتمد أكثر على احتساب التضخم مع حد أدنى للضريبة يصل إلى 30%. هلا النتيجة إنه بعض المستثمرين يرون أن الربح النهائي بعد الضريبة قد ينخفض بشكل واضح، خاصة يعني عم نحكي لأصحاب المحافظ العقارية الكبيرة أو من هم يعني يخططون للتقاعد عبر بيع أصولهم. لكن بالمقابل هناك من يرى أن السوق لن ينهار بل سيتحول فقط يعني في عنا حيصير تحول بالسوق، قد ينتقل المستثمرون نحو البناء الجديد ربما لأن هناك تشجيع على ذلك أو الأصول ذات التدفق النقدي الأقوى.
0: وهذا بالضبط أستاذ يوسف ما يفكر به المواطن الأسترالي المستثمر اللي يفكر أنه يطلع على التقاعد أو بعد عمر معين أنه يستفاد من الإيجارات، يستفاد من بيع العقارات في سبيل أنه يكمل حياته. فإذا المستثمر باع بيته، باع منزل الاستثمار مع كل هذه التغييرات، فكيف راح تأثر هذه التغييرات على الإيجارات وأزمة السكن اللي إحنا أصلا نعيش الأزمة هذه وبقوة؟
3: هذه النقطة يعني هي الأكثر سخونة حاليا. كما نلاحظ الحكومة تؤكد أن الإصلاحات ستساعد على تهدئة أسعار العقارات وتسهيل دخول المشترين الجدد إلى السوق، لكن المعارضة وخبراء كثر يحذرون من نتيجة معاكسة تماما. إذا قل عدد المستثمرين قد ينخفض المعروض الإيجاري، خصوصا أنه يعني أستراليا تعاني أصلا من أزمة سكن حادة ونسب شغور منخفضة جدا. الخوف الحقيقي أنه المستثمر الذي كان يشتري عقارا للتأجير قد يتوقف عن الشراء، وبالتالي يقل عدد البيوت المتاحة للإيجار بينما الهجرة ما زالت مرتفعة. يعني المشكلة هون أنه الطلب مرتفع، البناء متباطئ والتكاليف مرتفعة، لذلك أي هزة في الاستثمار العقاري قد تنعكس بسرعة على المستأجرين.
0: وهذا بالضبط اللي يتخوف منه المستثمرون العقاريون وحتى الخبراء الاقتصاديين والعقاريين. أستاذ يوسف، هل بهالحالة هذه أصبحت أستراليا فعلا بصراع بين ما يسمى بالعدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار؟
3: النقاش اليوم في أستراليا يعني لم يعد فقط عن الضرائب بل عن فلسفة الاقتصاد نفسها.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano.
3: Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
4: كل هذه الضجة بمستوى أستراليا.
5: النيجاتيف جيرينج أو ما يسمى بالمديونية السلبية هو أحد أشهر الامتيازات الضريبية في أستراليا. يعني ببساطة، إذا كانت خسائر العقار الاستثمارية أعلى من دخله الإيجاري، يستطيع المستثمر خصم هذه الخسائر من دخله وأيضا تقليل الضريبة التي يدفعها. هلا الحكومة قررت أن هذا الامتياز سيقتصر في المستقبل على العقارات الجديدة فقط وليس على العقارات القائمة يعني القديمة. الهدف المعلن هو تشجيع البناء الجديد بدل المضاربة على العقارات القديمة، لكن يعني المنتقدين يقولون أن النتيجة قد تكون انخفاض الاستثمار وارتفاع الإيجارات وتقليل عدد المنازل المتاحة بالسوق. الأهم يعني أن هذه القضية حساسة جدا في أستراليا، لأن ملايين الناس يعتبرون العقار الوسيلة الأساسية لبناء مستقبلهم المالي.
4: وأيضا لو نتحدث عن أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة، فكيف راح يتأثرون بكل هذه التغييرات أستاذ يوسف؟
5: أصحاب الأعمال الصغيرة أو السمول بزنسز يشعرون بقلق حقيقي حاليا، لأن بعضهم يعني يعتمد على بيع البزنس أو العقار التجاري كجزء من خطة التقاعد. المنتقدون يقولون أن الحكومة ترسل رسالة سلبية لكل شخص خاطر وبنى مشروعا خلال السنوات الماضية. بعض أصحاب الأعمال يرون أن الضرائب الجديدة قد تجعل بيع المشروع أو نقل الثروة إلى الأبناء أكثر تكلفة وأكثر تعقيدا. من جهة أخرى، الحكومة تقول يعني أن الإصلاحات تستهدف الثغرات الضريبية الكبيرة وتحاول خلق نظام أكثر عدالة بين أصحاب الثروات وباقي المجتمع. يعني هنا يمكن يعني يظهر السؤال الأكبر الحقيقة، كيف نحقق العدالة الضريبية بدون قتل روح المبادرة وروح الاستثمار؟
4: وهل الشباب الأسترالي فعلاً رح يستفيد من هذه الإصلاحات؟
5: الحقيقة هذا السؤال هو الذي يقسم أستراليا حالياً. الحكومة تقول أن الشباب خسروا فرصة امتلاك المنازل بسبب المستثمرين والإعفاءات الضريبية، وأن الوقت يعني قد حان لإعادة التوازن. لكن هناك شباب ومستثمرون غاضبون بشكل كبير، خصوصا يعني من تغييرات الـ CGT أو الـ Capital Gain Tax، لأن كثير منهم بدأوا الاستثمار بالأسهم أو العقارات الصغيرة لبناء مستقبلهم المالي. بعضهم يقول أن الحكومة تعاقب حتى المستثمر الصغير وليس فقط الأثرياء. لذلك الشباب اليوم منقسمين، فئة تريد تخفيض المضاربة العقارية بأي ثمن، وفئة تخشى أن تختفي فرص بناء الثروة تدريجيا.
4: ما الرسالة الأهم أستاذ يوسف للمستثمر العربي بأستراليا اليوم؟
5: الرسالة الأهم هي أن المرحلة القادمة تحتاج ذكاء مالي أعلى من السابق. اليوم يعني لا يكفي أن نشتري عقاراً وننتظر ارتفاع الأسعار، المستثمر الذكي أصبح بحاجة إلى فهم الضرائب وفهم هيكلية الأصول والتدفق النقدي كاش فلو، استراتيجيات الخروج exit strategies والتغييرات السياسية القادمة. هناك مستثمرون عرب بنوا ثرواتهم يعني ثروات ممتازة في أستراليا خلال 20 سنة الماضية، لكن السوق الآن يتغير بسرعة كبيرة والقرارات العشوائية قد تكون مكلفة جدا. لهذا نرى كثيرا من المستثمرين بدأوا يتحدثون مع محاسبين، مع مستشاريين ضريبيين لإعادة ترتيب أوضاعهم قبل دخول القوانين الجديدة.
4: وأيضا أستاذ يوسف قبل الختام، إلى أين يتجه الاقتصاد الأسترالي خلال المرحلة المقبلة؟
5: الحقيقة أستراليا تدخل مرحلة سياسية واقتصادية ساخنة جدا. ملف الضرائب والسكن أصبح تقريبا أهم قضية داخلية في البلاد.

0: هناك غضب من تكاليف المعيشة وغضب متزايد وغضب من الإيجارات والإيجارات المرتفعة بتزايد وأسعار العقارات. الناس تريد حلولا حقيقية. الحكومة تقول أن الإصلاحات ضرورية لتحقيق العدالة بين الأجيال، أما المعارضة يعني على الطرف الآخر فتقول أنها حرب على الطموح والاستثمار. وخلال السنتين القادمتين سنشهد معركة سياسية ضخمة حول الضرائب وحول الإسكان والهجرة والقدرة على تحمل تكاليف الحياة. هلا الواضح أن أستراليا ليست أمام مجرد تعديلات مالية، بل أمام إعادة رسم بشكل كامل لفكرة الثروة والاستثمار والطبقة الوسطى في البلاد.
1: معلومات مهمة وواضحة جدا، شكرا لحضرتك الخبير العقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى على وقتك معنا اليوم، على أمل اللقاء بحضرتك وحلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال.
0: شكرا لك منال وشكرا لجميع المستمعين.
1: هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لتفاصيل خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
2: ننتقل وإياكم الآن لغرفة الأخبار في سيدني وآخر ما استجد من أنباء مع هاشم الحداد.
3: بالنسبة لعربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. تهديدات أمريكية إيرانية متبادلة مع تشديد ترامب على أن طهران تريد اتفاقا مع بلاده. وزير الصحة الفيدرالي يعرب عن قلقه من تفشي مرض الدفتيريا الخناق في المجتمعات الأبروجينية في وسط وشمال أستراليا. مقررة أممية تندد بتعذيب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
4: What's Spectrum One? It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. It's the fastest, most reliable internet to stream and game how you want. It's security you don't have to think about that keeps your family safe online. And it's mobile that runs on the nation's fastest, most reliable 5G network, so you can stay connected wherever life takes you. Spectrum One. It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. Learn more at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
5: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، ما نحييكم من وراء الميكروفون أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعينا الكرام، بعد قليل أنتم على موعد مع تقرير مراسلنا من القاهرة، وبعد ذلك حلقة جديدة من بودكاست قصتي والزميلة كوثر الحنبوري التي استضافت الناشطة المجتمعية الفلسطينية حنين السماك.
0: أحوال الطقس المتوقعة اليوم غدا الخميس، نبدأها من مدينة بيرث، أمطار غزيرة 23، أدليد غائم جزئيا 20 درجة مئوية، ملبورن غائم 16 درجة، في هوبارت غائم جزئيا 17. ننتقل إلى كامبرا، مشمس 17 درجة، سيدني أمطار متفرقة 20 درجة مئوية، في بريسبين مشمس 24، في داروين مشمس أيضا 32.
2: من مراسلينا
3: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا توق الهندي.
4: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي محمد الشاذلي. أهلا بك أستاذ محمد، وحشتنا.
5: أهلا.
3: يا هلا.
5: إزيك فارس؟ الحمد لله على السلامة. أهلا بترا.
3: يا هلا بيك.
4: أهلا وسهلا فيك. يعني الحقيقة شغلت مصر يعني على المستوى الرسمي والشعبي بمشروع الدلتا الجديدة، عم نحكي عن حوالي 800 مليار جنيه، حوالي ربما 20 مليار دولار أسترالي. إلى ماذا يهدف هذا المشروع الزراعي الضخم محمد؟
5: لطالما كانت الأرض الزراعية في مصر محدودة بما يمكن أن تصل إليه مياه نهر النيل، وظلت الأرض الزراعية في حدود 6 ملايين فدان لقرون، ومنذ أول إحصاء رسمي لها في عهد محمد علي كانت أقل من 4 ملايين، إلى آخر إحصاء قبل ثورة يوليو 1952 وصلت إلى 6 ملايين. ودائما رغم التوسعات تظل المساحة ثابتة كما هي أو قريبة من الثبات أو تزيد بنسب بسيطة بسبب التآكل في الأراضي الزراعية القديمة بسبب تفضيل الناس بناء بيوتهم عليها. وشرعت الحكومات المصرية في زيادة الرقعة الزراعية وأنشأت مشاريع عدة في الوادي الجديد في الغرب في زمن عبد الناصر، وأصلحت آلاف الأفدنة وأقامت مجتمعا زراعيا، ثم أرض توشكا في الجنوب في زمن الرئيس مبارك. الرئيس السيسي من جهته كان له إسهام أخير انتبه له المصريون بسبب حجم استثماراته الكبير الذي أشرت إليه، فافتتح الأحد الماضي ما يسمى بمشروع الدلتا الجديدة، ووصفه بأنه يدعو للفخر والسعادة لأنه مشروع عملاق بأيدي المصريين. وقد بدأ العمل في المشروع قبل 3 سنوات، وطالب الرئيس بشرح المشروع بالتفصيل للمصريين على الهواء مباشرة، كما قال لكي نبقي المصريين سعداء بأنفسهم ولكي يعرفوا أين ذهبت المليارات التي أنفقت في المشروع. أكد الرئيس السيسي أن هناك تفاصيل خاصة بالزراعة وتجهيز الأراضي وإنشاء طرق جديدة وأطوال تصل إلى 12000 كيلومتر وشبكة كهرباء عبر أكثر من 100 برج كهرباء ومسارات مياه الصرف الزراعي نحو 150 كيلومتر. كانت هذه المياه تصب سدى في البحر المتوسط، وأشار السيسي إلى أن هذه المياه نوفر لها معالجة ثلاثية ونحصل على كل مياه الصرف الزراعي عكس اتجاه الجاذبية بمحطات رفع عملاقة. ويهدف المشروع إلى إضافة 500,000 فدان جديد للرقعة الزراعية في مصر. وأكد الرئيس السيسي بعد حسبة التكاليف أن البنية التحتية للفدان الواحد في المشروع تتكلف ما بين 350 إلى 400,000 جنيه، بما يصل بتكلفة المشروع الكلي إلى 800 مليار جنيه، ومتوقعا أن يوفر المشروع 2 مليون فرصة عمل جديدة. تعمل في المشروع أكثر من 150 شركة من القطاع الخاص، ويوجد في المشروع قطع أراضي مخصصة لزراعة البنجر وزراعة القمح. وأشار السيسي إلى صعوبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل في أي دولة، ومؤكدا رغبته في زيادة إنتاجية القمح حيث تعد مصر الأعلى في قائمة الدول المستوردة للقمح في العالم.
3: محمد، إلى الأزمة التشريعية والجدلية داخل مجلس النواب المصري حول عدد من مشاريع القوانين الجديدة، من قانون الإيجار القديم إلى تعديلات الإجراءات الجنائية وقوانين الإدارة المحلية، هل تعكس يعني هذه التأجيلات والخلافات المتكررة أزمة حقيقية في آلية التشريع؟
5: يواجه مجلس النواب في مصر ضغوطا حكومية للانتهاء من مناقشة مشاريع قوانين أحالتها إليه الحكومة أخيرا، إلا أن عددا كبيرا من النواب دعا إلى التأني في مناقشة هذه المشروعات. وعلى سبيل المثال قانون الأسرة الجديد، وقال مصدر برلماني لموقع صحفي إن المشروع لن يقر خلال الفصل التشريعي الحالي، لأنه يتبقى في الفصل التشريعي الحالي شهر واحد فقط ثم تبدأ الأجازة البرلمانية، إلا أن المسألة أشد تعقيدا من قصة الوقت. فمشروع القانون تحت التأييد من جهة والممانعة من جهات في الشارع المصري، حيث لا اتفاق عام على بنوده حتى الآن. ومن ذلك تأكيد الأزهر أن مشروع القانون الجديد لم يعرض عليه، كما لم يشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال، وغالبا سيطلب مجلس النواب عند أو عقب مناقشة المشروع رأي الأزهر، التزاما بالإطار الدستوري والقانوني المتبع. والقانون يخص المسلمين، في حين هناك قانون آخر جديد يخص الأقباط، لكنه قانون موحد للكنائس ولاقى إجماعا كنسيا، وينتظر طرحه أمام مجلس النواب لإقرار ومن ثم صدوره رسميا. يتفق القانونان في المسيحي والإسلامي في جديدهما من حيث توفير النفق والحضانة والرؤية عند الطلاق بشكل أفضل من القوانين المطبقة حاليا. يتيح القانونين الجديدان الرؤية الإلكترونية أيضا لتسهيل التواصل، في الوقت الذي رفض فيه نواب في البرلمان مناقشة أزمة المعاشات من دون حضور رئيس هيئة التأمينات الذي أرسل نائبه إلى اجتماع لجنة القوى العاملة بالمجلس، والتي كانت بصدد مناقشة طلبات إحاطة قدمها عدد كبير من النواب بشأن تضرر المواطنين. وبالفعل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقوم بتطوير برامج للهيئة تسببت في سقوط السيستم، عندما تسأل عن أي طلب تأمين الآن يقول لك السيستم واقع. وبالتالي المسألة خطيرة في هذا الملف، والملف المعاشات أيضا يحظى باعتراضات واسعة لدى الرأي العام بسبب تدني مرتبات التقاعد، والتي لا تتناسب أبدا مع غلاء المعيشة ومتطلبات حياة المحال للتقاعد.
4: نعم محمد،
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
9: قصتي. لكل واحد منا قصة. ما هي قصتكم؟
10: جاءت حنين السماك الناشطة المجتمعية من غزة في نوفمبر تشرين الثاني 2024 إلى أستراليا بقلب مفتوح وبحب وابتسامة وقبول للآخر. كيف حولت حنين كل صعوبة إلى قوة وإلى درس تعلمي؟ كيف ساعدت النساء الفلسطينيات والعربيات في أستراليا؟ وماذا يعطيها عملها كناشطة اجتماعية؟ وماذا عن حنين السماك إلى البحر والمياه في غزة؟ وكيف تتماهى في ذهنها مع البحر والمياه الأسترالية؟ أنا كوثر الحنبوري وهذه قصة حنين السماك.
11: كان على تواصل مع أصدقائنا من أستراليا وهم يعني نصحونا إنه الوضع كتير صعب وإنهم حيساعدونا، وبالفعل تم تقديم المساعدة لنا وطلعنا على مصر.
10: نعم.
11: لكن لسه ما طلعت لنا الفيزا. وبعد ما طلعنا على مصر قعدنا في مصر 7 شهور. طبعا هاي الفترة الزمنية اللي بغزة اللي قضيناها هي فترة من العذاب، وبقدر أقول لك إنه يعني كانت بكل تفاصيلها صعبة، بكل حياتنا اللي وقتها صعبة. وبالنهاية طلعت لنا الفيزا. إحنا صراحة كناش يعني مصدقين إنه تطلع لنا الفيزا على أستراليا. وطلعت لنا الفيزا على استراليا. واخذنا القرار يعني انه نيجي على استراليا خلال اسبوع، يعني ما طلعت الفيزا لغايه ما انه احنا اخذنا القرار، انه لانه كانت الوضع انه احنا فقدنا بيتنا، فقدنا شغلنا، فقدت سياراتنا، فقدنا اموالنا. حتى انا يعني نسيت في بالرحله الخروج من البيت، الواحد عند الخوف، عند لحظه الخوف بيطلع بينسى كل شيء، فنسينا كل شيء. ما كان معنا غير بعض الاوراق اللي طلعنا فيها ولبسه لكل واحده فينا. طلعنا من غير اي تجهيزات، اي، لانه كنا ما ولا مره فكرنا انه زي الحروب السابقه انه احنا نطلع وبنرجع.
10: ومن بعد ما جيتوا على استراليا، هل قلتي انه نحن اخذنا القرار الصائب انه جينا على استراليا؟ يعني كيف لقيتي هالبلد؟ كيف تاقلمتي؟ هل تاقلمتي بسرعه؟
11: بصراحه انا بحكيها ودائما برجع تاني كمان مره بحكيها، لو انا رحت على اي مكان غير استراليا ما كنت ارتاح زي ما ارتحت في استراليا. والسبب بسيط، انه بصراحه التقديمات والتسهيلات اللي عملتها الحكومه الاسترالية ما عملها حدا بالدول الثانيه حتى الدول العربيه. ويكون عندنا ناس كمان يستقبلونا يقدروا قديش حجم التروما والضغط النفسي اللي كنا فيه والصعوبات اللي مرينا فيها، ويعطونا كم الحب وكم الاستضافة اللي احنا لقيناها ما كنت أتوقع إنه ألاقيها مكان تاني. لأكثر إشي يعني شوفي الحفاوة الناس، استقبال الناس، تقديم الناس للخدمات، لأن يعني الفكرة إنك أنت لا ناس يعني من نفس بلدك ولا ناس بنفس ولا بيحكوا عربي ولا بيحكوا هذا، وإنك أنت تقدري تتواصلي معهم، إنك تقدري تحكي معهم، يقدروا يقدروا المشاعر اللي أنت فيها، يعطوك خدمات مختلفة، ينقلوك من مرحلة انك انت سيرفايفر، يعني لانك انت يكون عندك استقرار وفي مكان. هذا يعني ما بظن يكون في اي منطقة تانية.
10: نعم.
11: وبلد. نعم. وقت ما اجينا احنا بدينا من الصفر. اللي مختلف عندنا بصراحة انه على طول عرفنا وين أهدافنا وكيف بدنا ندرس وكيف بدنا نشتغل، كيف بدنا البنات عندي راحوا على المدارس.
10: سيدة حنين، ما واجهتي صعوبات وكيف تخطيتيها؟ شو اللي خليك تتخطيها؟
11: صراحة طبعا يعني فيش حاجة من غير صعوبات. من أول لحظة دخلتنا فيها في صعوبات. أول حاجة إحنا ما يعني خلينا نحكي هيك ما تعودنا على نركب لا قطارات، ولا تعودنا نركب سيارات في هاي ويز، ولا تعودنا يكون المسافات بعيدة. إنه إحنا هذه أول أول أول صعوبة واجهتنا. سكننا ببيت شوية المنطقة بعيدة عن الخدمات. حكاية إنه الأوراق والمستندات وال يعني أول ما إجينا كان لازم نترجمها، ولازم يكون في عنا أوراق كاملة ونعبي أبليكيشن. وكمان واجهتنا اللي هي الاختلاف البيئة. إحنا إجينا من بيئة كلها هيتها ضرب وقصف وأقول لك إياها يعني بيئة تماما سيئة، لا مية نظيفة ولا أكل صحي ولا عيادات ولا مستشفيات. دي صعوبات مرت فينا يوميا. أقول لك كمان صعوبات إنه التواصل مع الأهل، مع يعني إحنا وصلنا هين لكن كان في عنا لسه ما زالت ماما موجودة بغزة وأهلي موجودين بغزة، كان كمان صعوبات التواصل معهم، صعوبة اللغة حتى لو إنه إحنا عنا شوية لغة بس كمان صعوبة اللغة والتواصل مع الناس، على الرغم من إنه يعني كسرناها بسرعة بس كل صعوبة كانت تواجهنا. أنا هذه كانت استراتيجيتي من وإحنا بغزة، أعطي لبناتي الفكرة إنه ماما أي صعوبة بتواجهنا هي تحدي لإلنا لأنه إحنا نكمل ونتعلم، هذا درس تعلم، فخلينا إنه إحنا كل صعوبة بتمر علينا هي درس تعلم، كل صعوبة نحولها لقوة لإلنا ونعطيها خبرة للآخرين معانا.
10: نعم سيدي حنين، أنت كناشطة مجتمعية كيف عم تقدري تخدمي النساء الفلسطينيات والعربيات يلي بأستراليا؟
11: بلشت عملي في كسوشيال وركر وعمل مجتمعية، وبالبداية عملت معاهم بالرعاية الذاتية إنه لازم يتقبلوا إنه هم موجودين في بلد تانية مختلفة الأطباع، مختلفة الثقافات، مختلفة، فلازم يتقبلوا إنهم هم في بلد جديدة، فلازم يغيروا يعني أول شيء القبول بعدين يغيروا بعض الأشياء اللي هم فيها، هي أول شغلة. وصلت معهم، رحت على أماكنهم، جمعت مع النساء، اشتغلنا أكثر من لقاء توعوي، اشتغلنا رعاية ذاتية، أنا بعمل جلسات تليفونية، جلسات فردية، بعرف احتياجات كل مرأة، بحاول إني أوصلها على الخدمات اللي موجودة، بحاول أنا كمان أبحث عن خدمات موجودة جديدة وأتواصل مع المؤسسات. الشغلة الثانية اشتغلت على التعليم، إنه عملنا حملات مناصرة، أكثر من حملة مناصرة، إنه يقدروا يدخلوا بالتيف يتعلموا أو في اللغة، سهلت وصولهم لإنه نعمل لقاءات بالمحادثة الإنجليزي، إنه أساس خاصة كبيرات السن.
10: سيدة حنين، شو بيعطيك عملك المجتمعي؟ يعني شو بيعطيك كشعور؟
11: أول حاجة بيعطيني الشعور إنه لسه الدنيا بخير، وإنه في خدمات كتير موجودة، إنه بيعطيني شعور إنه بلد زي أستراليا هي لسه بلد آمن، بلد في نوع استقرار، بيعطيني إنه تنوع الثقافات هي قوة، وإنه الواحد كتير مهم إنه يتعاون ويتبادل خبرات وثقافات من الآخرين ويتعلم ويعلم. بيعطينا إنه نعطي القصة تبعتنا، نشاركها بثقافتنا، بأكلتنا، بلبستنا، بدبكتنا، برأسنا، وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة، إنه إحنا لازم نستمر، وإنه إحنا لازم نكون قوي أقوياء، والنساء يكونوا قويات، وإنه المرأة بتستطيع تعمل المستحيل.
10: نعم سيدة حنين، شو أهم الذكريات الجميلة اللي جبتيها معك من فلسطين وبترافقك بدايما؟
11: البحر والمية، البحر والمية، أستراليا مع البحر والمية وغزة مع البحر والمية، هو شقين يعني كتير إشي حلو. ذكريات البحر عندي كتير قوية، ذكريات الأصالة والثقافة والشجر، كمان أنا جيت بقلب مفتوح وبحب، فعشان هيك هذا أخذته، لأنه إحنا عندنا في فلسطين كتير الضيافة مهمة، الابتسامة مهمة، إنك أنت تكوني عندك قبول للآخر مهم، فهذا كله جبته معايا ونقلته هنا. لمة العيلة، أنا كتير بعمل لمات للأصدقاء حاليا، بلمهم بقولهم هذه لمة العيلة اللي في غزة، لمة العيلة والضحكة، رمضان وذكريات رمضان، القصة إحنا بنحكيها بجمعة، بنحكيها بضحكة، بنحكيها بتعلم، قوتنا إحنا قديش احنا نكون قادرات متمكنات اقتصاديا واجتماعيا، قديش احنا بنقدر نغير في الكوميونتي تبعنا والمجتمع تبعنا، وبالتالي احنا قادرات واحنا اللي بنصنع التغيير. يعني النساء هن يصنعن التغيير، والنساء ذوات الاعاقه مش اقل قدره من النساء دون اعاقه، فاحنا كلنا مع بعض قوه واحده.
10: بشو بتنصحي القادمين الجدد إلى أستراليا؟
11: أنا بنصح القادمين الجدد أول إشي ما تبدأش من الصفر. اسأل الآخرين، بدل ما أنت تبدأ من الصفر ابدأ من العشرة. يعني هي هذه النصيحة الأولى اللي أنا بنصحها. الشغلة الثانية إنه ابحث، كل ما بتبحث أكتر على الخدمات بتسهل وصولك للوصول لإلها. يعني فهي هاي افتح قلبك وقلبك على الثقافة، وإنه هذه البلد هي مستقبلة للجميع وعندها القدرة إنها تستوعب الجميع. وهذه الإشي اللي كتير حلو، إنه أنت كل يوم تتعلم إشي جديد وكل يوم تتعلم ثقافة جديدة، فخلي عندك حالة القبول للاستقبال الآخر واستقبال الثقافات المختلفة. الشغلة الثانية، في برامج كتير للقادمين الجدد، عليهم ياخذوا وقتهم، ما يتسرعوش كتير في إنهم يحكموا على الأشياء، ياخذوا وقتهم بالاستقرار وبالاستدامة. اللي بدي ارجع تاني انه اكد انه الحكومة اعطت برامج كتير للاستقرار والاستدامة، وبالتالي علينا انه احنا كمان نستفيد من هذا الاشي ونتعلم اللغة من اول من يجي. في شغلات معينة نستقبلها بصدر رحب، هلا ما تقارن. الماضي عرفناه ما نرجعلوش، المستقبل مش عارفينه، خلينا نركز على الحالي. نركز على الهدف تبعنا الحالي، خلينا نوصل للمكتبة، نوصل للخدمات المباشرة، نوصل للجامع، نوصل للكنيسة، نوصل للكونسل، التوجه تبعي لوين أنا بدي أوصل.
10: سيدة حنين السماك، شكرا لك من SBS عربي على هالقصة الملهمة. Thank you كتير لك. Thank you.
1: مستمعين الكرام، نذكركم بأن كل هذا المحتوى المميز والقصص الشيقة الملهمة تجدونها على موقعنا sbs.com.au/arabic.
3: ندعوكم للبقاء معنا عبر أثير SBS عربي للاستماع لساعة أخرى، وهي الثالثة والأخيرة، حافلة بالمواضيع والفقرات وأيضا المقابلات. لكن الآن فاصل غنائي مع صابر الرباعي، الحب الجديد، وبعدها نتوجه للزميل هاشم الحداد ونشر أخبارية من أستراليا اليوم.

0: عناوين النشرة: تهديدات أمريكية إيرانية متبادلة مع تشديد ترامب على أن طهران تريد اتفاقا مع بلاده. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن مقتل 22 شخصا أمس، وحزب الله يتحدث عن اشتباكات بين مقاتليه والقوات الإسرائيلية. المعارضة الفيدرالية تتهم الحكومة بالتخلي عن وعد انتخابي عبر تغيير قوانين الضريبة على أرباح رأس المال والمديونية السلبية. مقتل جندي سوري وسقوط عشرات الجرحى بتفجير سيارة مفخخة في دمشق. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أمس إن المحادثات مع إيران تحرز تقدما جيدا، ولكنه أضاف أن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
1: We have an opportunity here, I think, to reset the relationship that has existed between Iran and the United States for 47 years. That's what the president has asked us to do, and that's what we're going to keep on working at. But it takes two to tango. We are not going to have a deal that allows the Iranians to have a nuclear weapon. So as the president just told me, we're locked and loaded. We don't want to go down that pathway, but the president is willing and able to go down that pathway if we have to.
0: وجاءت تصريحات فانس بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب بأنه كان على وشك إصدار أمر بشن ضربات جديدة على إيران، وأنه منح طهران التي تتوسل التوصل إلى اتفاق كما قال مهلة يومين أو ثلاثة.
2: You know how it is to negotiate with a country where you're beating them badly. They come to the table, they're begging to make a deal, because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet. You'll know very soon.
0: في المقابل، حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نية من أن الجمهورية الإسلامية ستفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة إذا استأنفت الحرب، وشدد على أن الجيش الإيراني يتعامل مع فترة وقف إطلاق النار باعتبارها مرحلة حرب، وقد استفاد من هذه الفرصة لتعزيز قدراته القتالية. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أدت أمس إلى سقوط 22 قتيلا على الأقل، من بينهم 10 في بلدة دير قانون النهر في قضاء صور، مشيرة إلى أن 3 نساء و3 أطفال كانوا ضمن الضحايا. من جهته، أصدر حزب الله بيانا تحدث فيه عن وقوع اشتباكات بين مقاتليه وقوات إسرائيلية كانت تتقدم باتجاه محيط بلدة حداثة، مشيرا إلى تدمير دبابة ميركافا وإيقاع إصابات عدة في صفوف القوات المتوغلة. وكان الحزب أعلن تنفيذ عدة هجمات أمس ضد القوات الإسرائيلية في بلدات حدودية في جنوب لبنان، إضافة إلى استهداف منصتين للقبة الحديدية في جل العلام ومرجليوت في شمال إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي أن ضابطا برتبة رائد قتل أمس خلال أعمال قتالية في جنوب لبنان، لترتفع بذلك حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 21 منذ بدء الحرب الأخيرة في 2 مارس الماضي. إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني فقدان الاتصال بـ7 لبنانيين أثر توغل دورية إسرائيلية إلى أطراف بلدة رشي الفخار. وقال أن القوات الإسرائيلية أخلت سبيل 4 منهم في وقت لاحق، بينما لا يزال 3 الآخرون قيد الأسر. وجهت مجموعة من أصحاب المصالح الصغيرة رسالة إلى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي تعرب فيها عن قلقها من التغييرات الأخيرة على القوانين الضريبية وتأثيرها المحتمل على قدرتهم على الاستمرار. وكان زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر انتقد اليوم الإصلاحات الضريبية الواردة في الميزانية الفيدرالية الأخيرة، معتبرا أنها تشكل هجوما مباشرا على قطاع المصالح الصغيرة عبر زيادة كلفة إنتاجه، وذلك لإشباع إدمان الحكومة على الأنفاق غير المسؤول. وبدوره أعلن زعيم الحزب الوطني مات كانيفان أن حزبه سيعارض تمرير الإصلاحات الضريبية الواردة في الميزانية الفيدرالية الأخيرة لأنها ستؤذي سكان المناطق الريفية بشكل خاص. وقال كانيفان أن التغييرات على قوانين الضريبة على أرباح رأس المال تعتبر تراجعا من رئيس الوزراء عن وعد قطعه للشعب الأسترالي قبل الانتخابات الماضية، مضيفا أنه إذا أراد التخلي عنه فعليه أن يفعل ذلك بعد انتخابات جديدة.
3: The simple fact is that the Prime Minister last year said, and he said it over 50 times, he said he would not change capital gains tax. He would not increase the capital gains tax. Any increase in the capital gains tax in this term of Anthony Albanese's is a broken promise, was a lie to the Australian people. And he, if he wants to change, if he's changed his mind, as he said he has, the Prime Minister says he's changed his mind on capital gains tax, well, he should give the Australian people the chance to change their mind and have another election.
0: من جهته شدد وزير الخزانة الفيدرالي جيم شالمرز على أن الحكومة تتفهم هواجس قطاع المصالح الصغيرة وتعمل على معالجتها، مضيفا أنه وخلافا لإدعاءات المعارضة فأن الحكومة خفضت الضرائب عن الأفراد والمصالح ولم ترفعها.
4: We've lifted the top threshold in earlier budgets. We've cut taxes 5 times, 3 different ways, and that's because this is a government that cuts income taxes. Now, if you compare our approach to our political opponents, the last time this was in the parliament, they voted against tax cuts. If the Liberals and Nationals had their way, taxes would be going up on the 1st of July, not going down on the 1st of July under this government. So obviously there will always be calls for more tax reform. We understand that. We listen respectfully to all of those kinds of suggestions, but this is a government which is cutting taxes repeatedly and enthusiastically.
0: أعرب وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر اليوم عن قلقه من انتشار مرض الدفتيريا أو الخناق في أجزاء من وسط وشمال أستراليا بشكل غير مسبوق خلال العقود الأخيرة. وأضاف باتلر أن الحكومة الفيدرالية تعمل على وضع حزم للدعم تتضمن التلقيح وتشكيل فريق عمل خاص لمواجهة تفشي المرض الذي يصيب خصوصا المجتمعات الأبورجينية، مشيرا إلى تسجيل حوالي 220 حالة مؤكدة حتى الآن وخاصة في المقاطعة الشمالية.
5: We've been recording case numbers nationally for about 35 years, and this, by a very big distance, is the biggest outbreak of diphtheria we've ever seen. It's about 30 times the average number of diphtheria cases that we've seen over the last 5 years or so. So it's a very, very concerning outbreak. About 60% of those cases are in the Northern Territory. The vast majority of the rest of those cases are in the northern part of Western Australia.
0: أعلنت وزارة الدفاع السورية أمس مقتل جندي وإصابة 23 شخصا بجروح مختلفة من جراء استهداف مركز إدارة التسليح التابع للوزارة في دمشق بانفجار سيارة مفخخة. وقالت إدارة الأعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن أحدى مجموعات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي في دمشق، وأضافت أنه تم التعامل مع العبوة بشكل فوري، ولدى محاولة تفكيكها انفجرت سيارة مفخخة في نفس المنطقة مما أدى لمقتل عسكري وإصابة عدد من العسكريين والمدنيين بجروح. من جهتها أشارت وزارة الداخلية السورية إلى أن وحداتها فرضت طوقا أمنيا حول موقع الانفجار فور وقوعه واتخذت إجراءات احترازية لتأمين المنطقة، وأكدت أن الفرق الفنية المتخصصة ووحدات الهندسة باشرت بمعاينة المكان لرفع الأدلة الجنائية وتحديد الجهة التي تقف خلف التفجير. في أخبار الرياضة، بدأ المنتخب الإيراني لكرة القدم الذي سيشارك في بطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك معسكرا تحضيريا في أنطاليا التركية، ووصل المنتخب الإيراني إلى مطار أنطاليا الدولي أول أمس الأثنين عبر طائرة خاصة قادمة من طهران، ومن المقرر أن يخوض مباراة ودية أمام منتخب غامبيا في 29 من الشهر الجاري ضمن استعداداته للبطولة، وسيلعب منتخب إيران مباراتين بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية ضد نيوزيلندا في 15 من يونيو حزيران وبلجيكا في 21 منه، ثم ضد مصر في سياتل في 26 من يونيو حزيران. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس في أديلايد غائم جزئيا 20 درجة، بريسبن مشمس 24، هوبارت غائم جزئيا 17، داروين غائم جزئيا 32، بيرث أمطار متفرقة 23 درجة، ملبون مشمس مع رياح 16، سيدني أمطار متفرقة 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس مع رياح 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد، شكرا لإصغائكم.

0: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand. Inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026 بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
3: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
4: أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
5: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
4: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي.
6: من بغداد معكم أشرف العزاوي.
4: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
7: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
4: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
8: وكانت هذه أخبار القاهرة، معكم محمد الشاذلي.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نرحب بكم في مستهل هذه الساعة الثالثة وهي الأخيرة من عمر برنامجنا ورحلتنا المسائية عبر أثير SBS عربي أستراليا اليوم. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
10: وأنا منال العاني. مستمعينا الأعزاء، لدينا العديد من المواضيع بهذه الساعة. النصف الثاني منها لدينا وقفة على أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، واليوم اخترنا لكم خبر رياضي شغل السوشيال ميديا، وأيضا لدينا تغطية لفعالية حضرتها الزميلة جميلة فخري. طبعا هذه الفعالية تتحدث عن مبادرة رفع العلم اللبناني ببلدية كنتربري بانكستاون غرب سيدني بلفتة تضامنية مع لبنان والجالية اللبنانية في أستراليا.
9: ترقبوا هذه الفقرات أعزائي مع باقي من أجمل الأغاني العربية المختارة، لكن في دقائقنا التالية سنعيد على مسامعكم التقرير الذي أذعناه بالساعة الأولى وسلط الضوء على ملف التنوع الثقافي في أستراليا بمناسبة اليوم العالمي للاحتفاء بالتنوع الثقافي والذي يصادف يوم الغد، وسألنا على ضيوفنا سؤال أسئلة عديدة من بين هل التنوع الثقافي في أستراليا تجربة ناجحة أم أنه قد حول المجتمع لجزر منفصلة وفئات لا تنسجم فيما بينها.
10: إذن نستمع لهذا التقرير اللي يضم باقة مختارة من الشخصيات الأسترالية العربية من إعداد تقديم الزميلة هناء ياسين.
9: تحتفل أستراليا والعالم غدا باليوم العالمي للتنوع الثقافي، ويعد هذا اليوم الذي يوافق 21 من شهر مايو أيار من كل عام مناسبة عالمية للاحتفاء بالثراء الثقافي وإبراز الدور الأساسي للحوار بين الثقافات لأجل تحقيق التنمية المستدامة والتعايش السلمي ونبذ التمييز. وتعتبر أستراليا واحدة من أبرز دول العالم في مجال التعدد الثقافي، حيث أن أكثر من 51.5% من سكانها قد ولدوا في الخارج أو أن أحد والديهم على الأقل قد ولد في الخارج. ويتشكل النسيج الاجتماعي الفريد للبلاد من ثقافات شعوبها الأصلية وتاريخ الاستيطان البريطاني والأيرلندي وموجات الهجرة الجماعية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. ولكن ومع ارتفاع حوادث الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية ومع تصاعد التأييد لسياسات اليمين، يبرز اليوم أكثر من أي وقت مضى أهمية الحديث عن دور التنوع الثقافي في تشكيل الهوية الأسترالية. ولقد التقينا في هذا المساء مستمعينا بباقة من الشخصيات الأسترالية العربية لمناقشة ملف التنوع الثقافي وما الذي يعنيه ذلك لمستقبل أستراليا. ضيفنا الأول كان الدكتور مكي كشكول، رئيس مركز التعددية الثقافية الأسترالي للبحوث والدراسات والآداب في سيدني، والذي أخذنا في رحلة إلى الماضي لنعرف كيف بدأ مشوار التنوع الثقافي في أستراليا.
11: أستراليا طبقت منذ عام 1901 الدماج كل حكومة الاتحاد الأسترالية العديد من السياسات من أجل احتواء القادمون الجدد من المهاجرين اللاجئين، فطبقت سياسة أستراليا البيضاء، وبعد فشلها طبقت سياسة الإنصار أو الذوبان، ثم سياسة الاندماج. تعتبر سياسة التعددية الثقافية جزء من سياسة الاندماج اللي طبقت في الستينات من القرن الماضي واللي لاقت نجاح كبير صراحة. تعدد الثقافي هذا الشيء لأنه احتفاظ الأقليات العرقية والدينية بهويتها الثقافية، لغتها، دينها وما شابه، وتعتبر هذا الاختلاف العرقي والديني مصدر قوة لأستراليا والمجتمع الأسترالي أن نأخذ إيجابيات. أساس التعدد الثقافي طبقت في أصل في كندا ذات الأم، لكن أعتبر أنجح بيئة تطبق فيها هذه السياسة هي أستراليا، بيئة خاصة بالتسامح والتعايش والتآلف والتآجر ما بين مختلف الأعراق. صراحة بعض المحللين أو بعض المهتمين بالشأن الاجتماعي والسياسي الأسترالي أعتبر أن هذه السياسة ولدت تكتلات عرقية، كل عرق أو كل دين ينغلق على ذاته ما يتوسع ليشمل الثقافات الأخرى اللي تعيش على الأرض الأسترالية.
9: ما الأسباب وراء هذه الظاهرة؟ هل هو خوف من الاندماج؟ هل هو حماية للهوية اللي قدموا منها؟ هل هي يعني عدم قدرة على التعايش في نموذج كما النموذج الأسترالي للتنوع الثقافي؟
11: هذا ما يسمى بالجيوب العرقية. الجيوب العرقية هي أنشئة الحكومة الإسرائيلية صراحة وشجعت عليها. يعني أنا عملت في ذات الهجرة عام 2006، عملي هو يعني مختص باستقبال القادمون الجدد من لاجئين أو مهاجرين ومساعدتهم على التخييف والعيش في الوسط الإسرائيلي. الحكومة الإسرائيلية خلقت جيوب عرقية، مثلا القادم الجديد المسلم يعيش في منطقة غرب إسرائيل مثل أوبن أو غرانفيل، والقادم المسيحي القادم الجديد المسيحي يعيش في فيفر، والقادم الصابي والمدعي يعيش في ليفربول. فالحكومة الأسترالية شجعت أو هي خلقت بالأساس هذه الجيوب العرقية. الجيوب العرقي هو عرقية معينة أو مجموعة عرقية معينة، مجموعة دينية معينة تعيش في بيئة أو في وسط معين قاسم مشترك ما بينهم اللغة، احتمال الدين، الثقافة، الهوية، كل شيء.
9: عفوا دكتور على المقاطعة، تقول الحكومة شجعت على هذا التوجه، أليس هذا خيار الناس أنهم يتجمعوا في مكان واحد يجدوا فيه نفس البيئة ونفس الناس ويشعروا فيه يعني بأنهم مع بعضهم البعض، خيار شخصي فردي في اختيار السكن؟
11: ذات الهجرة الأسترالية عندها شقق مثل في أوبن يسكن القادم الجديد الشهر كامل يبقى في هذه الشقة هو أسرته، بعد الشهادة يمكن نحاول إيجاد سكن ملائم لهذه العائلة في شقق خاصة في فيفيد، في شقق خاصة في ليفربول. فمن بالأساس القادم الجديد لا يعلم شيء عن الدولة الأسترالية، عن البيئة الأسترالية، عن المجتمع الأسترالي، ما عدا صورة مسبقة عن الواقع الأسترالي. لكن الحكومة الأسترالية أكيد عندها أسبابها، عندها يعني بعض المؤشرات الإيجابية أنه يجب أن يكون القادم الجديد يعيش في بيئته، أولا حتى الحد من أنه لا يعيش الغربة، أنه يعيش في وسط ملام حتى يتعلم الثقافة الأسترالية، يعمل، لأن أكيد هو القادم الجديد يتفاقد للغة، فاقد للثقافة الأسترالية. فذلك عندما يأتي يعيش في بيئته أو في وسطه العرقي والديني أكيد راح يجد عمل، لأن راح يعمل مع إنسان من نفس اللغة الأم ونفس العقيدة ونفس الثقافة وما شابه به بعض الإيجابيات، لكن سلبياتها هذا القادم الجديد راح يعتمد على الآخرين بكل شيء، وراح ينفتح الثقافة الأسترالية لأنه فاقد اللغة الإنجليزية، لغة الدولة أو لغة المجتمع الأسترالي، فذاك راح يعيش حاسس الانعزال. ولحد الآن أعرف بعض الأشخاص صار له شيء 40 سنة يعيش في أستراليا لكن ما يعرف أي شيء عن طبيعة المجتمع الأسترالي، لأن عايش في هذا نسمي جيب العرقي أو جيب الديني الخاص بي.
9: كان هذا الدكتور مكي كشكول رئيس مركز التعددية الثقافية الأسترالي للبحوث والدراسات والآداب في سيدني. ويعد التنوع الثقافي مستمعين عاملا محفزا رئيسيا للنمو الاقتصادي، فهو يدفع عجلة الابتكار ويوسع نطاق المواهب ويعزز كذلك من الإبداع، كما أن الجمع بين وجهات النظر والمهارات المتنوعة يحسن من حل المشكلات والقدرة التنافسية في السوق. فهل هذا هو واقع الحال يا ترى بالنسبة لسوق العمل الأسترالي؟ سؤال طرحناه على السيد جميل كركي وهو مدير لمشاريع الإنشاءات في سيدني، حيث شرح لنا بداية التنوع الثقافي في هذا القطاع الاقتصادي الهام.
12: أستراليا ككل هي بلد قائم على حركات الهجرة مثل أي مجتمع، بس أستراليا بالذات تحديدا قائمة على استضافة مجتمعات مهاجرة من كافة أنحاء العالم. في قطاع البناء، في عندك قطاع البناء السكني يلي الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي بيمثلوا 90% دول أغلبيتهم مهاجرين، يعني في عندك اللبناني، عندك الصيني، في عندك هلأ ريسنت الهنود مثلا. إذا نرجع 30 سنة لورا كان في إيطاليين أكتر. لما تفوتي على موقع بناء بتحس في تنوع، بتلاقي ناس هلأ حتى من بيرو من كينيا، بتلاقي لبناني، بتلاقي من فترة تعرفت على واحد من المغرب، يعني بتلاقي كل شيء بالسايت. بس بنفس الوقت كمان بالتعاملات التجارية مرات بصير في تفضيل للأسترالي من خلفية فينا نقول أنجلو ساكسين أكتر. مرات بتلاقي مثلا لبناني بفضل بس يتعامل مع لبناني، بصير في هيك شغلات، يعني هي هيك موجودة على مستوى قطاع صغير. بمستوى قطاع الشركات اللي هي الفئة الأولى والفئة الثانية، المؤهلين يعني المهندسين أو مدراء المشاريع اللي عندهم خبرات جدا عالية لهم فرصة، بس فرصهم أقل من الشخص اللي خلق وربي هون ومنه من خلفية إثنية.
9: من المفترض جميل أن يكون التنوع الثقافي إضافة للمجتمع على كل الصعد بما في ذلك الصعيد الاقتصادي، فهل تشعر بأن ما تحمله كمهاجر من خبرات وتجارب معترف بها هنا في سوق العمل الأسترالي ومقدرة أيضا؟
12: صراحة في تمييز بهذا الشيء، يعني مش بس أنه أنا واجهته، فبتلاقي الشخص شغال على مشاريع بملايين الدولارات، شغال مع أهم شركات الهندسة بالعالم، بيجي لهون بينحط عليه كذا علامة استفهام. يعني بكذا مرة صايرة انه مثلا ممكن يلاقي واحد اقل كفاءة اقل تعليما وهو عم بيترأس هذا الشخص يلي كان يقود فريق من 100-200 شخص مهندس وعامل ففي منها هاي بالسوق لحد هلأ موجودة، يعني منا صورة مثالية ومنا صورة قاتمة. يعني ما بعرف يمكن تشبيهي ما يكون قليل ما يكون دقيق، ولكن بحس مرات التعددية الثقافية بأستراليا أنه حمص طبولة نبيد إيطالي أكل صيني وهيك نحن عملنا تنوع ثقافي. يعني مرات بتحسي عمليا الفكرة غائبة عن الصورة الأفلوطونية اللي زرعت براسنا. يعني في بعض الناس حصلت وتمكنت من بلوغ هدفها، بس نحن لازم نعمل جهد مضاعف لنوصل، ومرات 3 أضعاف الجهد. يعني
9: هل مرت عليك لحظة يا ترى ندمت فيها جميل على مجيئك لأستراليا واعتبرت أنه كل الحديث عن التنوع الثقافي والاحتفاء به ما هو إلا حبر على ورق وقلت يا ريتني ما جيت؟
12: أكيد قلت هيك كذا مرة صراحة، يعني أنه خاصة لما يكون واحد عنده شغله ومرتاح وصار له فترة بالبلد اللي هو جاي منه عايش فيها ومؤسس حاله، أكيد يعني حيقول هيك كذا مرة. بس بعدين بعد التجارب مرقنا فيها كوفيد والحروب اللي صارت بالمنطقة الواحد بقول الحمد لله. بس صابتني مرة قدمت على شغل
13: له علاقة بتخطيط المدن.
12: طلعنا من أول انترفيو، تاني انترفيو.

0: in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: سوري كنت أعتبره غراء محض. ولكن بعد فترة يعني بعد كذا سنة لما صرت أفكر بالموضوع بتحسيها بتحسي لا أنه هذا الشيء موجود. في تمييز مؤسساتي يعني.
2: كان هذا السيد جميل كركي وهو مدير للمشاريع الإنشائية في مدينة سيدني. وبما أننا نتنوع وبما أننا نتحدث عن التنوع الثقافي فلا بد من التوقف عند دور الثقافة والفن في بناء جسور التواصل بين أفراد المجتمع الواحد. ضيفنا في الدقائق التالية هو الباحث في علم الاجتماع ومدير مكتب الفنون والتنمية المجتمعية السيد بشار حنا، وسألناه بداية عن تقييمه لتجربة التنوع الثقافي في أستراليا فقال:
3: طبعا هذا الموضوع انت بتعرفي حاليا هو يعني موضع للجدل، هل يا ترى استراليا فيها البيئه الصالحه لنمو موضوع المالتيكولتشراليزم والتعدديه؟ انا برايي نعم، هذا كان يمكن السبب الرئيسي لهجره معظمنا الى هذا البلد الرائع اللي يوفر هذه الفرصه، ولكن كيفيه التعاطي مع هذا الموضوع له وجهات كثيره وفيها اطراف عديده. صحيح طبعا الحكومات والسياسات تأثر على هذا الموضوع ومداخلاته، ولكن احنا ايضا كمواطنين لنا تأثير كيف نتقبل هذا الموضوع وكيف نحطه موضع التطبيق. هل نحن فعلا عم بنعيشه؟ هل نحن فعلا بدنا اياه؟ هل نحن فعلا قابلين عندنا القابلية ان نتقبل الاخر ونحترم وجهة نظره؟ لهذا السبب يعني الموضوع جواب هيك صريح وواضح صعب انه حدا يعطيه، ولكن من وجهة نظري نعم استراليا فيها البيئة الصالحة لنمو موضوع التعددية الثقافية.
2: تحدثت عن دور الفرد في التعددية الثقافية والعمل على انجاحها، ما المقصود بهذا الدور استاذ الكريم؟ ما الذي يستطيع ان يفعله الفرد الشخص الواحد خاصة عندما يكون مهاجر لكي يجعل من تجربته في استراليا تجربة مثمرة؟
3: بالدرجة الاولى برأيي الشخصي انه لازم كلنا نتحلى ب صدر الرحب من ناحية تقبل الآخر. لما نفكر احنا بموضوع الهجرة، في احيانا صارت اكيد هجرات قسرية، يمكن الناس ما اختاروا بارادتهم انه يروحوا لبلدان اخرى ولكن شاءت الظروف ان يروحوا، وهذول طبعا الموضوع رح يبقى بينهم وبين نفسهم كيف يحلوا، لكن اللي قدر يختار وكان عنده حرية الاختيار ويوصل بالسلامة إلى بلد مثل أستراليا يجب أن يكون عنده مرونة في التفكير وقابلية على تقبل الآخر، إذا كان من ثقافة مختلفة، إذا كان من عرق مختلف، إذا كان من دين مختلف. إذا تولد هذا الاحترام الحقيقي بيننا كأفراد باختلافاتنا وبتنوعنا، صدقيني هو هذا التمثيل الحقيقي لموضوع التعددية.
2: الفن ساحة واضحة وبارزة للتنوع الثقافي للاحتفاء بهذا التعدد. ما هو دور الفن في خلق جسور التفاهم والوئام في المجتمع في ظل كل ما نشاهده من ربما أحداث ومواقف قد تباعد ما بين فئات المجتمع الواحد؟
3: هذا السؤال عجبني يا ستنا، لأنه هذا السؤال المناسب للشخص المناسب. تعرف يا حضرتك أنه أنا شغلي هو استخدام الفنون في التغيير المجتمعي، ولكن التغيير اللي ننشده إحنا هو تغيير إيجابي بالتأكيد. لهذا السبب أنا من سنوات طويلة أحاول أستخدم الفنون الإبداعية في إظهار جمالية الثقافة، ثقافة الشرق الأوسط وثقافة بلاد الرافدين والمنطقة العربية والآداب والفنون. وفعليا أنا تلمست تغيير من مثلا نقول الجاليات الأخرى في كيفية تقبلنا وانبهار بالأشياء اللي احنا جينا بيها، وزادت من أواصر التعامل والتواصل، بالعكس صار نوع من الإعجاب، صار نوع من التقدير. لهذا السبب الفنون تلعب دور جدا مهم في توصيل رسالة إنسانية وتوضيح صورة بعض الأمور اللي قد يصيبها أحيانا بعض التشويش.
2: كان هذا السيد بشار حنا الباحث في علم الاجتماع ومدير مكتب الفنون والتنمية المجتمعية.
4: مستمعينا الكرام،

0: توجه إلى استديوهاتنا بمدينة سيدني وموجز إخباري والزميل هاشم الحداد.
1: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للانباء. غارات اسرائيليه على جنوب لبنان تسفر عن مقتل 22 شخصا امس، وحزب الله يتحدث عن اشتباكات بين مقاتليه والقوات الاسرائيليه. وزير الصحه الفيدرالي يعرب عن قلقه من تفشي مرض الدفتيريا الخناق في المجتمعات الابرجينيه في وسط وشمال استراليا. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من سرعة انتشار فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. مقتل جندي سوري وسقوط عشرات الجرحى بتفجير سيارة مفخخة في دمشق. مقررة أممية تندد بتعذيب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ترقبوا نشرة الأخبار على رأس الساعة.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات أس بي أس عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: Okay, Google. Listen to SBS Arabic 24.
6: Okay, playing now.
5: SBS عربي 24 الآن على مكبرات صوت جوجل الذكية. كل ما عليكم فعله هو القول بالإنجليزية
7: Hey, Google. Play SBS Arabic 24.
5: وستنقلكم مباشرة إلى البث الحي لإذاعتنا.
8: عدنا كما وعدنا أعزائي، وفي جعبتنا العديد من الفقرات والموضوعات، ترقبوها بعد هذه الإطلالة الأخيرة على حالة الطقس ليوم الغد.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام، معكم من وراء الميكروفون أنا منال العاني
8: وأنا هناء ياسين.
0: بمدينة بيرث يوم غد مستمعين الخميس أمطار غزيرة ودرجة الحرارة العظمى فيها 23، بأديلايد غائم جزئيا 20 درجة مئوية، وفي ملبون غائم 16، هوبرت غائم جزئيا 17، بكامبرا أجواء مشمسة 17 درجة أيضا، بسيدني أمطار متفرقة 20، وفي برزبن مشمس 24، وأخيرا بداروين مشمس أيضا 32.
8: اخترنا لكم أعزائي في هذا الوقت اللي بنسلط فيه الضوء على تفاصيل عناوين شغل بال الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، اخترنا لكم عنوانا رياضيا وتحديدا راح يدخل الفرحة ومزيد من البهجة في قلوب محبي ومشجعي فريق الأرسنال الإنجليزي، لأنه أخيرا بعد طول انتظار وطول غياب مساحات التتويج حصل الأرسنال على لقب عزيز للغاية.
0: على ما يبدو هنا أنت من مشجعي الأرسنال، يمكن اليوم اكتشفت هذا الاكتشاف الخطير.
8: العائلة عندي كلها وراثة أرسنالية، أنا ما اللي في الكرة أنا ما بعيش الجو.
0: يلا خلينا نعطي للمستمعين، بعد 22 عاما من الغياب أرسنال يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لبريمير ليج رسميا للمرة 14 بتاريخه، مكملا واحدة من أعظم القصص الرياضية في العصر الحديث، وذلك بعد تعادل ملاحقه المباشر مانشستر سيتي 1-1 أمام مضيف بورنموث مساء الثلاثاء ضمن الجولة 37 وهي قبل الأخيرة من البطولة.
8: نعم، يأتي هذا التتويج التاريخي لينهي عقدة استمرت لأكثر من عقدين، حيث لم يتذوق شمال لندن مقر الأرسنال طعم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي منذ الموسم الأسطوري التاريخي 2003-2004 والذي حقق فيه لاعبو الأرسنال اللقب دون أي هزيمة، وهو الإنجاز الذي عجزت كبار الأندية الإنجليزية عن تكرار.
0: وما تتخيلين هنا الكم الهائل من التعليقات والكلام من على وسائل التواصل الاجتماعي. مستمعينا نتوقف مع فاصل غنائي وفاصل إعلاني قصيرين، وبعدها نختم البرنامج بتغطية مهمة جدا للزميلة جميلة فخري عن أهمية رفع العلم اللبناني ببلدية كانتربري بانكستاون غرب سيدني بلفتة تضامنية مع الشعب اللبناني والجالي اللبناني هنا بأستراليا.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
2: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لـ SBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب و SBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
3: أهم شيء اليوم أنه العلم مرفوع لحتى نتذكر أهلنا وأصحابنا بلبنان.
4: نعتز أنه نحمل جنسيته ونعتز نكون مواطنين إسرائيلية، ولكن بشدنا الشوق على طول أنه نقول نحن دمنا لبناني.
5: حدث قد يكون عنوانه اعتزاز بلبنان وامتنان لأستراليا. رفع العلم اللبناني في بلدية كانتربيري بنكستاون غرب سيدني، وسيبقى مرفوعاً على مدار 10 أيام ابتداءً من يوم الجمعة الواقع في 8 مايو/2026، وذلك في لفتة تضامنية مع لبنان والجالية اللبنانية في أستراليا. وقد شكلت هذه المبادرة لحظة فخر ووحدة للكثير من الأستراليين من أصول عربية، ورسالة دعم معنوي للوطن الأم في ظل ما يمر به من أزمات وصراع. تعد كانتربيري بانكستاون موطناً لأكبر جالية لبنانية في أستراليا، إذ تضم نحو 55,000 شخص من أصول لبنانية، ما يجعل هذه المبادرة ذات رمزية خاصة لدى أبناء المنطقة. وأشار عدد من أعضاء مجلس بلدية كانتربيري بانكستاون إلى أن رفع العلم اللبناني جاء تعبيراً عن الوقوف إلى جانب الجالية في هذه الظروف الصعبة، مؤكدين أن المشاهد المؤلمة التي تتكشف يومياً في لبنان تؤثر بعمق على الكثيرين داخل المجتمع المحلي. ميكروفون إس بي إس عربي حضر هذه الفعالية، وجمعت لكم أنا جميل فخري باقة من اللقاءات مع الحضور، وكانت البداية مع رئيس مجلس بلدية كانتربيري بانكستاون بلال حايك.
3: اليوم يوم كتير حلو، نرفع العلم اللبناني بجانب العلم الأسترالي لحتى يعني نتذكر بلدنا لبنان والمراحل الصعبة اللي عم بيمر فيها. نحن منقول للعالم على طول ما تنسوا تقاليدكم، ما تنسوا عاداتكم، ما تنسوا بلدكم بجانب يعني لبنان وأستراليا مع بعض. فيك تكون أسترالي وفخور وبنفس الوقت تفتخر بعاداتك وتقاليدك والبلد اللي أنت جاي منها، كان لبناني أو غير لبناني. فاليوم نحن كانتربري بانكستاون فيها 55,000 شخص من لبنان، أكيد عندهم أهالي وأصحاب وعائلات بلبنان وعم بيمروا بمرحلة كتير صعبة، فاليوم نحن منوقف معهم ومنقول لهم الله يحمي لبنان والله يبعث السلام للبنان وللمنطقة.
5: خضر صالح نائب رئيس مجلس بلدية كانتربيري بانكستاون سابقا يشدد على أن لبنان المقيم ولبنان المغترب قلب واحد.
6: هذه المبادرة وهذا اليوم هو رسالة تضامن من لبنان المغترب، لبنان الموجود بكانتربيري بانكستاون بتشكل أكبر عدد من الجالية اللبنانية، إلى لبنان الدامي، لبنان الجريح الذي يعاني وما زال يعاني من ويلات الحرب. نحن هي دعوة للسلام، دعوة للمحبة، دعوة لوقف إطلاق النار، لوقف التدمير، لوقف النزوح، لكي يعيشوا اللبنانيين بسلام، ليعيشوا اللبنانيين بسيادة وباطمئنان بأرضهم، وهذا من حقهم. ونحن اليوم هذه رسالة واضحة لوقف الحرب، لوقف النزيف، لكي يعيشوا اللبنانيين بسلام. وتحية من لبنان المغترب إلى لبنان المقيم.
5: أما عضو مجلس بلدية كانتربيري بانكستاون هادي صالح فهو صاحب مبادرة رفع العلم اللبناني لمدة 10 أيام على مبنى البلدية.
7: The least I can do, يعني to support our people in Lebanon, to support our community in Australia, that يعني their family and friends are suffering in Lebanon. It's وقت حزين for our community in Australia and Lebanon. The smallest thing we can do, لنحط العلم 10 أيام. يعني العلم راح تطلع 10 أيام وتنزل وخلصت القصة، بس بلبنان ما خلصت. For 1.5 million people displaced in Lebanon from north to south. So this is something that we're doing as a community, as Canary Bankstown, واقفين ضمن مع شعبنا في لبنان ومع شعبنا اللبناني في أستراليا. أنتوا مش لحالكم، نحن معكم من أستراليا. يعني الحمد لله 24 ساعة بالطيارة لنوصل على لبنان، بس هلا اليوم بهالمحل بهالبارك بتحس حالنا نحن مع واقفين مع أهلنا في لبنان بقلبنا، in our words, in our heart, in everything that we do. لبنان
5: نزلت دمعتك وغصيت أنت وعم تحكي عن لبنان، شو بتقول لهالبلد الأم يلي اسمها لبنان؟
7: نحن منوقف معكم ومش رح نترككم لحالكم.
5: والدة هادي نادية صالح وهي أول امرأة مسلمة محجبة تفوز بعضوية مجلس بلدي في أستراليا أعربت عن فخرها بابنها وبالجيل اللبناني الأصل الصاعد.
8: كأم لبنانية وصل لي بها البلد 37 سنة وجذورنا من أصل لبناني، أنا بفتخر كتير فيه لهادي، بفتخر بشاب بعمره أنه فكر يرفع العلم اللبناني تضامناً مع الشعب اللبناني اللي مع الأسف الشديد عم يتعرض ل يعني جميع السلبيات بلبنان وعم بيعانوا، وعم نشوف الأبرياء يعني عم بيعانوا كلهم سوا. أنا كتير بفتخر فيه لهادي، وبفتخر كمان إنه هو على خطى بيو خضر صالح اللي هو كمان داعم للمجتمع، ونحنا كمان يعني صحيح إنه نحنا من أصل لبناني بس كمان بنفتخر بأستراليا وبشعبها وبنفتخر بهالبلدية المعطاء اللي عندها التعددية الثقافية. مثل ما قال المايا إنه في 55,000 لبناني، نحن بنفتخر إنه نحن كمان we contributing عم نعمل positive change بهيدي البلدية اللي هي بتضم جميع الجاليات، وكلنا بالنهاية كلنا شعب واحد. وتضامننا اليوم إنه نحن ندعم رفع العلم اللبناني، كمان هيدا دعم لحبيب قلبنا لبنان اللي نحن كلنا بنفتخر فيه، وكلنا سوا لبنان عنده غلا كبير كبير كبير بقلوبنا كلنا سوا.
5: كما تحدث الحاضرون ومن بينهم طارق طالب عن الشعور الذي غمرهم لحظة رفع العلم وسطح النشيد الوطني اللبناني.
9: كلبناني الأصل وقت أشوف أنا علم بلدي عم يرتفع بأي بلد بالعالم، خصوصا بالبلد اللي نحن هلأ عايشين فيه، هيدا مصدر فخر لألي ومصدر اعتزاز. نحن منشوف حيلنا فيه ومن كان بقى ليه شعوريا، بس تشوفي علم بلدك عم يرتفع بأي محل داخليا شعور الفرح وشعور الغبطة وشعور الاعتزاز لا شعوريا يعني بيطفو على الحدث اللي انت موجودة فيه، وبتحسي حالك مبسوطة كتير وقت عم بتشوفي علم بلادك عم يرتفع وعم بيرفرف، وان شاء الله يضل يرتفع ويرفرف ونكون عايشين بأمن وأمان وسلام.
5: وترى جمانة من زلجي أن روح الوطن لا تغيب عن قلب المغترب، بل تبقى حية فيها أينما ذهب، فهو الامتداد الطبيعي لجذوره مهما ابتعدت المسافات.
10: حسيت أنه نحن كأستراليين لبنانيين جذورنا ممتودة للوطن الأم لبنان،
4: ومهما نتغرب ومهما تقطع فينا سنين بضل في عنا حنين لوطننا وذكرياتنا وطفولتنا يلي ما ممكن تغيرنا مهما طال العمر. بقدر امتناننا لانتمائنا للوطن الثاني الأستراليا، الوطن الحبيب يلي نعتز انه نحمل جنسيته ونعتز نكون مواطنين استراليه، ولكن بشدنا الشوق على طول انه نقول نحن دمنا لبناني.
5: وقد بات السلام حلماً يتعطش إليه الملايين، حلماً تتوارثه الأجيال التي عاشت وطبول الحرب تقرع تخترق بصداها دقات قلوبهم، ومحمد الأيوبي واحد منهم.
10: شو بدي خبرك، يعني بتحسي هيك شعور ما بينوصف، يعني خصوصاً وقت تشوفي عالم بلادك عم نرفع، يعني أستراليا هون هي أستراليا أمنا، بس كمان لبنان أمنا ووطننا وشي شعور ما بيوصف. يعني شو ما بقلك، أولادنا خلقوا هون بس كل حياتهم وعقلهم تفكيرهم كمان بلبنان، بحبوا أستراليا بس بتلاقيهم كل سنة لازم يزوروا لبنان، بيقولوا لك هونيك بننبسط، هونيك أهلنا، هونيك وطن، وطن أهلي. عم بحكي معك بس سبحان الله الغصة عندي غصة لبلدي. أنا كل سنة بنزل وبس أرجع ما بعرف كيف بدي أرجع أحجز مرة تانية لأرجع أنزل. الله يحمي لبنان ويحمي أستراليا ويحمي بلاد العالم كلها وتعيش الدنيا كلها بخير، لأنه نحن خلقنا بالحرب وشكلنا حموت وبعده حرب. بتمنى أنه يكون بلد لبنان يصير فيه سلام، العالم تقعد على طاولة وتقول أنه هذا البلد بحق له يعيش. يعني أنا بتذكر بيقولوا لي قبل السبعينات كان سويسرا الشرق وبعده هو سويسرا الشرق بس لو ما الحرب.
5: ولم يقتصر الحضور على جالية معينة، بل تنوع ليشمل عدداً من أبناء المجتمع الذين يعكسون تنوع المنطقة وتعاضد أهلها، ومن بينهم منال منصور رئيسة إحدى جمعيات الجالية السودانية.
11: إحنا كعرب لا ننفصل عن بعض، إحنا كلنا تحت القومية العربية وتحت زي ما قالوا الكومنولث، إحنا كلنا أسترال، كلنا عرب، فإحنا كلنا بنشو السبورت لإتش أزر. ما يميز هذه البلدية إنه إحنا بنعيش في هارموني بين كل الشعوب. يعني أنا ما بحكي عن السودانيين وعن العرب وعن كده، أنا بحكي عن البنغلاديش وعن الهنود، وفي نسبة كبيرة جدا جدا من يعني من خليط ومن مزيج من جماعات إثنية مختلفة، وهذا ما يميزنا.
5: كمواطنة من خلفية سودانية، شو كان شعورك بلحظة اللي رفع فيها العلم اللبناني؟
11: أنا كنت فخورة جدا جدا، كنت فخورة لأنه أنا أحس إنه أنا أنتمي لهذا الشعب، وعندنا صداقات وعندنا مصاهرات وإحنا بنعيش في هارموني معهم. يعني إحنا ما أنا ما حاسة إنه أنا بمثل الجالية السودانية، بل أنا بمثل الجالية العربية الصديقة. يعني بغض النظر على إنه إحنا خلفياتنا إحنا أفرو أرب ولا إحنا أفارقة، لا إحنا كلنا عايشين تحت سقف الملتيكال شيرز وعايشين في هارموني.
5: ومن بين الحضور أيضا التقى ميكروفون إس بي إس عربي بالأمين العام للمجلس الوطني في الجامعة اللبنانية الثقافية الاجتماعية في أستراليا الدكتور غسان العشي، الذي قال إن لبنان المقيم ولبنان المغترب جناحان لوطن واحد.
12: نحن صحيح بالجسد هون بس قلبنا وعقلنا بيضل مع لبنان، فبدر كثير من بلدية بانكستاون رفع العلم اللبناني من نوع التضامن الإنساني والوطني مع لبنان والمأساة اللي عم يمر فيها أهلنا بلبنان. فرفع العلم اللبناني هو نوع من الدعم المعنوي للجيل اللبناني الموجود بأستراليا. نحن كثير منقدر هالعمل هذا ونتمنى هذا الوطن يتجاوز الجراح. لبنان نتمنى أن ينهض والوطن لا ينهض إلا بجناحي المقيم والمغترب.
5: وما بين الوطن الأم والوطن الجديد أستراليا، تقول الإعلامية نادين شعار إن القلب لا ينقسم، وتهدي للبنان وأستراليا كلمات من القلب.
13: القلب ما بينقسم، لأنه لو ما نحن منحب لبنان ما كنا حبينا هالقد أستراليا، والعكس صحيح. عنا وفا وعنا إخلاص لوطننا، وعنا وفا وعنا إخلاص للوطن اللي ربينا فيه. فنحن اليوم بالعكس نشعر بالحنين أكثر وأكثر، وبكل فخر أنه نحن انتمائنا الأول للبنان ونعيش في أستراليا ونمثل لبنان خير تمثيل. فهذا أمر كتير كبير وكتير مهم، وبالعكس من دمع يمكن دمعة اعتزاز، دمعة فرح، دمعة نشوة، دمعة انتصار أنه الحق رح يكون حليفنا، والانتصار آتن آتن آتن لا محال.
5: هذه كانت باقة ومقتطفات من فعالية رفع العلم اللبناني في بلدية كانتربيري بانكستون، جمعتها وقدمتها لكم أنا جميل فخري من SBS عربي.
14: فعالية تعكس التنوع الثقافي في أستراليا وكيف نحتفي به وكيف نعتز بجذورنا في أوطاننا الأم في الوقت الذي نفخر بأن نكون بالفعل أستراليين.
15: مع هذه التغطية المهمة للزميلة جميلة فخري نأتي على ختام برنامجنا لليوم. بالختام نشكر كل المستمعين اللي استمعوا لنا، لكل متابع يعلق لنا على منصات التواصل الاجتماعي، ولكل شخص يبعث لنا بإيميل على today@sbs.com.au، وأيضا شكر خاص للمستمعين والمتصلين اللي شاركونا بحوارنا المباشر لهذا المساء.
14: الشكر موصول أيضا للزملاء الأعزاء اللي ساهموا بفقرات وموضوعات خلال ساعات برنامجنا هذا المساء. العزيز هاشم الحداد اللي كان معنا على النشرات والمواجز، فانتظروا هاشم على رأس الساعة بنشرة موجزة ومحدثة للأنباء.
15: شكرا جزيلا للزميل علاء التميمي اللي كان معنا بفقرة الحوار المباشر. شكرا فارس حسن، بترا طوق الهندي، كوثر الحنبوري، والعزيزة جميلة فخري، وكنت معكم من وراء المايكروفون أنا منال العاني.
14: وأنا هناء ياسين، أتمنى لكم دائما أمسية سعيدة وآمنة. نلقاكم غدا عبر أثير SBS عربي في 6 صباحا في برنامج Good Morning Australia، ونعود أنا ومنال في 3 بعد الظهر حلقة جديدة وبرنامج مميز من أستراليا اليوم.
15: نتمنى لكم ليلة هانية وسعيدة، تصبحون على خير. مني أنا منال العاني.

عناوين النشرة: المعارضة الفيدرالية تتهم الحكومة بالتخلي عن وعد انتخابي عبر تغيير قوانين الضريبة على أرباح رأس المال والمديونية السلبية. وزير الصحة الفيدرالي يعرب عن قلقه من تفشي مرض الدفتيريا الخناق في المجتمعات الأبرجينية في وسط وشمال أستراليا. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. وجهت مجموعة من أصحاب المصالح الصغيرة رسالة إلى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي تعرب فيها عن قلقها من التغييرات الأخيرة على القوانين الضريبية وتأثيرها المحتمل على قدرتهم على الاستمرار. وكان زعيم المعارضة الفيدرالية أنغوس تايلر انتقد اليوم الإصلاحات الضريبية الواردة في الميزانية الفيدرالية الأخيرة، معتبرا أنها تشكل هجوما مباشرا على قطاع المصالح الصغيرة عبر زيادة كلفة إنتاجه، وذلك لإشباع إدمان الحكومة على الأنفاق غير المسؤول. وبدوره أعلن زعيم الحزب الوطني مات كانفان أن حزبه سيعارض تمرير الإصلاحات الضريبية الواردة في الميزانية الفيدرالية لأنها ستؤذي سكان المناطق الريفية بشكل خاص. وقال كانفان أن التغييرات على قوانين الضريبة على أرباح رأس المال تعتبر تراجعا من رئيس الوزراء عن وعد قطعه للشعب الأسترالي قبل الانتخابات الماضية، مضيفا أنه إذا أراد التخلي عنه فعليه أن يفعل ذلك بعد انتخابات جديدة. في المقابل، شدد وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز اليوم على أن الحكومة تتفهم هواجس قطاع المصالح الصغيرة وتعمل على معالجتها، مضيفا أنه خلافا لإدعاءات المعارضة فإن الحكومة خفضت الضرائب عن الأفراد والمصالح ولم ترفعها. أعرب وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر اليوم عن قلقه من انتشار مرض الدفتيريا أو الخناق في أجزاء من وسط وشمال أستراليا بشكل غير مسبوق خلال العقود الأخيرة. وأضاف باتلر أن الحكومة الفيدرالية تعمل على وضع حزم للدعم تتضمن التلقيح وتشكيل فريق عمل خاص لمواجهة تفشي المرض الذي يصيب خصوصا المجتمعات الأبرجينية، مشيرا إلى تسجيل حوالي 220 حالة مؤكدة حتى الآن وخاصة في المقاطعة الشمالية. على خط آخر، عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس أمس عن قلقه من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يرجح أنه تسبب في أكثر من 130 وفاة و543 حالة مشتبها بها. وفي أستراليا، استبعد الخبير في الأمراض المعدية الدكتور بيتر غريفن اليوم في حديث مع القناة التاسعة تحول فيروس إيبولا إلى جائحة عالمية على غرار كوفيد، مشددا على وجود اختلافات جوهرية بين الفيروسين وطرق انتشارهما. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس فرض فحوص صحية للمسافرين جوا الوافدين من الدول المتضررة في أفريقيا، وتقييد منح التأشيرات مؤقتا للأجانب الذين سافروا إلى تلك المناطق. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية توصيات سفر جديدة، وحثت بشدة المواطنين الأمريكيين على عدم السفر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية أو جنوب السودان أو أوغندا بسبب تفشي الفيروس فيها. فاصل قصير مستمعينا الأعزاء، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية. طاب مساءكم.

0: أنتم تستمعون إلى أحلى المنوعات العربية على SBS عربي.
1: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف

استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من السادسة إلى التاسعة صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

لما شافوك احتاروا انه اللي مثلك كيف تكونوا وصاروا انه اللي قالوا نحنا للحلا عنوان.

0: تقدم لكم أحدث الإصدارات المنوعات العربية على SBS عربي.
1: يلا هيدي أول مرة معك هون. أيوة. جديد

تستمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من السادسة إلى التاسعة صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

هلأ بتزعل أمي وبتفكر إني نسيتها. معقول أنسى روحي؟ أمي أول كلمة حكيتها.

0: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
1: مرحبا، أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الخميس في 21 من أيار مايو 2026. وفي عناوينها: ترامب يؤكد أن مفاوضات السلام مع إيران وصلت إلى مراحلها الأخيرة. أستراليا تسجل أسوأ تفشي لمرض الدفتيريا منذ عقود وسط دعوات عاجلة للتطعيم. ووزير الأمن القومي الإسرائيلي يثير الغضب إثر نشره فيديو يظهر تنكيلا بناشطي أسطول الصمود. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام مع إيران وصلت إلى مراحلها النهائية. يأتي ذلك بعد أكثر من 6 أسابيع على وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال بين الجانبين من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق يضمن سلاما أكثر استدامة. ويقول الرئيس الأمريكي إن القدرات العسكرية الإيرانية تضررت بشكل كبير جراء الهجمات الأخيرة، لكنه أكد في الوقت نفسه استعداده لتصعيد العمل العسكري مجددا إذا ما فشلت الجهود الدبلوماسية.
1: Iran have a nuclear weapon. That's all. It's very simple. We will not let that happen. And we have great support. You wouldn't know that by reading the fake news, but we have great support. People don't want them to have a nuclear weapon, and they will not have a nuclear weapon, and they want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we hit them very hard, but we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East.
0: من جهتها أعلنت إيران الأربعاء أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، مع تحذيرها في الوقت عينه من أن واشنطن تسعى لبدء حرب جديدة وانتزاع استسلام طهران. هذا ونفت إيران مرارا سعيها لامتلاك أسلحة نووية، مؤكدة أن برنامجها لتخصيب اليورانيوم مخصص لأغراض مدنية. تواصل أستراليا تسجيل أسوأ تفشي لمرض الدفتيريا أو الخناق منذ عقود، مع انضمام رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى الدعوات الموجهة للفئات الأكثر عرضة للخطر لتلقي اللقاح. وتم تسجيل مئات الإصابات في 3 ولايات ومقاطعة الشمال، حيث يعزى انتشار هذا المرض التنفسي النادر نسبيا إلى تراجع معدلات التطعيم. وسجلت أستراليا حتى يوم أمس 226 إصابة بالدفتيريا في مقاطعة الشمال وكوينزلاند وجنوب أستراليا وغرب أستراليا. هذا وحث رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي المواطنين على تلقي اللقاح للوقاية من العدوى.
2: People need to be vaccinated if they haven't been. That is the most important thing that people can do. This is a serious outbreak. The government's taking it seriously and people do need to get vaccinated.
0: من جهته قال كبير مسؤولي الصحة في مقاطعة الشمال بول بيرجس إن الاكتظاظ السكاني يعد عاملا رئيسيا في تفشي المرض، وأضاف أن السلطات لا تدرس فرض إجراءات إغلاق شبيهة بتلك التي طبقت خلال جائحة كوفيد-19.
3: This is very different to COVID. Those measures were appropriate with a virus disease that we did not know about. This is a disease we do know about, albeit one that was very common last century, and this is very readily treated with antibiotics and also vaccine as a preventive measure.
0: أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير موجة من الغضب في إسرائيل وخارجها بعدما نشر مقطع فيديو يظهر ناشطين محتجزين من أسطول الصمود أثناء احتجازهم وهم مقيدي الأيدي وجاثين على ركبهم. ونشر بن غفير الفيديو مرفقا بتعليق أهلا بكم في إسرائيل عبر منصة إكس. هذا ولقي الفيديو تنديدا دوليا خصوصا من الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وتركيا، كما انتقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعان سعر. دافعت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن عن استخدامها طائرة خفيفة منحت لحزبها من إحدى شركات الملياردير الأسترالية جينا رونهارت. وفي مقابلة مع أس بي أس أكدت هانسن أنها تتحدث مع المتبرعة الثرية بشأن قضايا سياسية، لكنها شددت على أن سيدة الأعمال العاملة في قطاع التعدين لا تؤثر على سياسات حزبها. هذا ورفضت السيناتور هانسن الانتقادات التي تشير إلى أن قبول الطائرة يتعارض مع صورتها بوصفها صوت الأستراليين الكادحين، معتبرة أن الأحزاب الكبرى تتلقى تبرعات ضخمة بمبالغ تفوق ذلك بكثير.
4: Have you looked at the donations to the other political parties? We're talking about $60-70 million that they get in donations, or even more than that from other organisations that are given to them. Because I get a plane and other donations given to me, it's my God, you know, because I was up front. I was there in front of it. I'm not hiding anything. But it's also, don't forget, this is no cost to the taxpayer.
0: دعت منظمة تعنى بتتبع وفيات النساء والأطفال في جرائم القتل المرتبطة بالعنف الأسري إلى إنشاء هيئة تحقيق ملكية بشأن جرائم قتل النساء على أساس النوع الاجتماعي. ووثقت منظمة أستراليان فيميسايد ووتش مقتل 9 أطفال و29 امرأة في أستراليا منذ بداية العام الجاري. وتطالب المؤسسة المشاركة للمنظمة شيريل مودي بتشكيل هيئة تحقيق ملكية للنظر في جرائم قتل النساء والفتيات في أستراليا. وقالت إن هذه الهيئة ستتيح أيضا للضحايا وعائلاتهم سرد قصصهم مع التركيز على أصوات الفئات المتنوعة والمهمشة ومتعددة الثقافات.
5: It would lay bare the systemic failures that underpin the violent deaths of women and girls. And the only way we can understand those failures is to listen to the stories of the families who've lost victims.
0: طالب الائتلاف المعارض الحكومة الفيدرالية ببذل كل ما في وسعها لمنع عودة النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية داعش إلى أستراليا. ومن المتوقع أن تغادر 6 نساء أستراليات إلى جانب أطفالهن وأحفادهن مخيما في سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكدت الحكومة الفيدرالية أنها لا تقدم أي مساعدة لهذه المجموعة، لكن زعيم المعارضة إنجس تايلر قال إن الحكومة ينبغي أن تتخذ خطوات فعالة لمنع عودتهن.
6: The government should be doing everything they can to prevent that from happening. And I've said that from the start. I mean, these are people who left our country behind to support a terrorist organization.
0: ألقى المتحدث باسم المعارضة لشؤون الخزانة تيم ويلسون خطاب الرد على الموازنة خلال فعالية نظمها نادي الصحافة الوطني بكامبرا أمس. ووعد ويلسون بالسعي إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة.
7: The coalition government will consult on a small business act, and we are proposing at least 4 pillars. A single definition that all Commonwealth law will refer to one definition of a small business. A right to be paid, because cash flow is king, and we will have a legal maximum payment term to small business from government and big business. A right to be heard, and this is particularly appropriate right now.
0: في الرياضة وفي دور الركب الوطنية، أعلن نادي ساوث سيدني رابيتوز أن لاعبه جاي أرو نجم فريق كوينزلاند السابق في سلسلة ستيت أوف أوريجين سيعتزل اللعب في الدوري بشكل فوري بعد تشخيص إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار، أقصى درجات الحرارة فيها 23، أدليد غائم جزئيا 20 درجة، ملبورن غائم 16، هوبرت غائم جزئيا 17، كامبرا مشمس 17 درجة، سيدني أمطار متفرقة 20، بريزبن مشمس إجمالا 24، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good morning, Australia. صباحكم خير وبركة مستمعينا. صباحك خير سليم وصباحك خير فارس.
3: يا صباحك ورد بترا, يسعد صباحك وصباح كل مستمعينا. 21 أيار مايو وصباح جديد على SBS عربي.
2: ننطلق مع أولى النشرات الإخبارية, شكرا للزميل سليم الفهد, ونبدأ برنامجنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها. برنامجنا اليوم برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الكامرايكل من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
3: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة, ومش أي حلقة, دائما يوم الخميس يوم مميز لأنه عندنا حوار مباشر ينطلق في تمام 7:30, وموضوع محلي الحقيقة شغل كتير وسائل التواصل الاجتماعي, ومتأكد نقاشات صارت يعني مش بس عندنا بالجالية العربية وإنما على المستوى الشعبي. دائما في جدل يتعلق بأسعار السجائر القانونية التي تباع في المحال وسوق أخرى موازية سوداء يبدو أنها تتمدد.
2: بالفعل فارس, اليوم كيف تعالج الحكومة هذه الثغرة السوداء لمنتجات التبغ من الدخان والسجائر وتداعيات أيضا على صحة الأشخاص؟ استدعى يعني مقاربة جريئة من الحكومة.
3: صحيح بترا, راح يكون هذا موضوعنا الرئيسي اليوم. نتحدث مع أيضا الخبير في معالجة الإدمان على التدخين خالد كملماز, راح يعطينا نصائح, يحكي لنا كمان من واقع تعامله مع عدة أشخاص بشكل يومي بيحاولوا يتركوا الدخان, قدي وجود أسعار سجائر ما بدنا نحكي رخيص وإنما معقولة بمقارنة بأسعار السجائر القانونية بتصعب مهمة الإقلاع عن التدخين.
2: والكلمة لألكن ومعكن على 1300-799-6-2-4. السوق السوداء اليوم قديش عم بتكون كمان مجال لي يعني إبحار بإدمان لا ينتهي؟ كيف الحل؟ شو المقاربة الجريئة يلي لازم تقوم فيها الحكومة اليوم؟ أيضا بالساعة الثالثة نتطلع إلى كل تبعات الموازنة تحديدا فيما يتعلق بتأشيرة الطلاب الدوليين.
3: بعدها يعني الحديث كتير مشتعل على موضوع الميزانية. مبارح عم بسمع للراديو أنا مروح من الشغل شو بيسموه شادو تراجر أو ناطق باسم المعارضة لشؤون الخزانة, كمان كان عنده خطاب بالناشنال بريس كلاب أو نادي الصحافة الوطني بكامبرا, يبدو كشف النقاب عن يعني خطة ائتلافية بحال شكل الحكومة لدعم الأعمال الصغيرة, وطبعا لم يخلو الأمر من انتقادات لاذعة وجهها للحكومة. دوليا إيران تعلن أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا, ترامب عم بيحكي المفاوضات في مراحلها النهائية, وما شغل الأخبار أيضا بترا وعناوين الأخبار تعرض إسرائيل لانتقادات حادة بعد انتشار فيديو لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير على أو يعني مع محتجزين من قافلة الصمود التي كانت متجهة إلى غزة.
2: مصدومون من استهزاء بن غفير بناشطي أسطول الصمود, موقف بريطانيا, موقف أيضا ميلوني مما حدث فارس, ومثل ما قلت صحيح موجة غضب دولية. سنتابع كل التطورات محليا ودوليا. ننتقل إلى نيويورك بعد قليل, ولكن ما فينا إلا ما نبدأ مع يلي هي الصبح بصوتها تينسوا أساميهن وننسى أسامينا. يا دارا دوري فينا.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026 بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand. لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير SBS عربي، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
4: أنتم مع Good Morning أستراليا، رايحين على نيويورك، ولكن حابين نسمع منك بترا حكمة صباحية. شو عنا اليوم؟
5: الحكمة اخترتها من شمس الدين التبريزي اللي بيقول: لو أرادك صلبا لخلقك صخرة، لكن لين الطين فيك كان مقصودا.
6: من مراسلينا،
5: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
4: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي محمد السطوحي. أهلا بك محمد، وأطيب التحيات الصباحية من هنا.
7: يا مرحب بك فارس، وأهلا بترا وكل المستمعين.
5: يا هلا محمد.
4: يعني محمد، الأنباء متضاربة دائما عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية. إيران تقول ندرس ردا أمريكيا جديدا، وفي نفس الوقت يعني هناك تحذير إيراني من أن واشنطن ربما تسعى لبدء حرب جديدة. تبدو الفجوات عميقة بين الطرفين المتفاوضين، يعني إن 3 أسابيع بالمراحل النهائية من هالمفاوضات.
7: نعم فارس، وكان هناك تصريحات اليوم للرئيس الأمريكي يتحدث فيها عن أنه هناك انتظار للرد الإيراني، وأنهم يأملون أنه الرد الإيراني يكون جيدا، لأنه إمكانية تفادي اللجوء إلى أي عمل عسكري. وقال أن هذا بوردر لاين على حسب التعبير الذي استخدمه، وأن الأمور تمر وتجري بسرعة كبيرة جدا. فهناك إحساس بأنه الوقت صار عنصرا مهما، لكن في نفس الوقت هناك جهود من الوسطاء. نحن نعلم أن هناك وساطة باكستانية دائمة، قطر دخلت على الخط بقوة خلال الأيام الأخيرة، وهناك مقترحات معدلة قدمتها قطر على المقترحات التي كانت قدمتها باكستان، ومن المفترض أن تأتي الردود من الطرفين بشأن هذه التعديلات. لكن كما ذكرت فارس، الفجوة لا تزال كبيرة بين الجانبين. الجانب الإيراني لا يزال يؤكد على ضرورة أنه رفع العقوبات، رفع التجميد على حوالي 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية، يؤكد على الحق في استمرار عملية التخصيب، وإن كان طبعا هناك كلام عن أن التخصيب من الممكن أن يزيد إلى 15 سنة عملية تعليق التخصيب. والجانب الأمريكي، الرئيس الأمريكي كان قد ذكر أنه من الممكن أنه يقبل ب20 سنة لعملية تجميد التخصيب إذا كانت هناك ضمانات قوية. لكن هناك لا تزال مشاكل مع الجانب الإسرائيلي، وهناك تقرير مهم ظهر خلال الساعات الأخيرة عن أنه كان هناك مكالمة متوترة جدا بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو، الذي يبدي دائما قلقه من هذه المفاوضات وأنها لن تؤدي إلى نتيجة، ويضغط في اتجاه إجراء أو العودة إلى العمليات العسكرية من أجل تدمير البنية التحتية الإيرانية، إضعاف النظام الإيراني. يعتقدون أن هذا هو الطريق الوحيد من أجل إجبار الإيرانيين على الانصياع للشروط الأمريكية الإسرائيلية، وإن كان طبعا هناك تقديرات كثيرة أنه الجانب الإسرائيلي لا يريد المفاوضات من الأساس بصرف النظر عن البنود أو الاتفاق وطبيعة الاتفاق، لأنه يرى أنه لابد من تدمير القدرات الإيرانية بشكل كامل يجعلها غير قادرة على تهديد إسرائيل بصرف النظر عن النظام القائم أو عن الاتفاق الذي يمكن الوصول إليه.
5: محمد، إلى اختبار جديد حول مدى قدرة الجمهوريين المعارضين اليوم لترامب للصمود سياسيا مع خسارة عضو الكونغرس توماس ماسي بالانتخابات التمهيدية تحديدا في ولاية كنتاكي، ما أعاد تسليط الضوء على هذه النفوذ. اليوم السؤال، هل تؤكد هذه النتيجة أن أي خروج عن خط ترامب داخل الحزب الجمهوري بات يحمل كلفة سياسية؟
7: بالتأكيد، لأن الرئيس الأمريكي مهيمن جدا على الحزب الجمهوري لا يزال، وكل الاستطلاعات تشير إلى ذلك، رغم كل ما يقال عن أنه هناك انقسامات وهناك أصوات عديدة بدأت تخرج عليه مثل تاكر كارلسون وكانديس أوينز وغيرهم، لكن أغلب الاستطلاعات تشير إلى أنه 70-80% دعم قوي له. والموقف ليس فقط توماس ماسي في ولاية كنتاكي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، هناك منذ أيام بيل كاسدي في ولاية لويزيانا خسر أيضا الانتخابات التمهيدية للحزب، وجاء الثالث في عملية الاقتراع داخل الحزب، لأنه صوت لصالح إدانة ترامب في محاولة عزله سنة 2021 بعد الهجوم على المبنى الكونغرس من أنصار ترامب. فطبعا الرئيس الأمريكي لا ينسى بسهولة، وجاء الوقت الذي يدفع فيه كاسدي الثمن. كلنا نذكر ليز تشيني التي كانت معارضة لترامب بقوة وخسرت أيضا مقعدها في ولايتها في وايومينغ. منذ أيام أيضا 4 من أعضاء مجلس الشيوخ داخل الولاية في أنديانا خسروا مقاعدهم أيضا لأنهم عرضوا خطة ترامب لإعادة رسم الدوائر. فأي شخص يخرج عن ترامب يعارضه بشكل واضح، هذا يعني أنه سيدفع ثمنا سياسيا باهظا. لكن مع توماس ماسي تحديدا الأمر تجاوز ذلك، لأنه أولا كان يعارضه بقوة في موضوع ملفات إبستين، وهو من ضمن الذين دفعوا للكشف والإعلان عن ملفات إبستين، بالإضافة إلى قضية أثارت لغطا كثيرا خلال الأسابيع الأخيرة، وهي مرتبطة بأنه يعارض منح إسرائيل أي مساعدات ويعارض السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. فأكثر من 16 مليون دولار من القوى المؤيدة لإسرائيل ولمنظمة إيباك، جماعة الضغط القوية في واشنطن لصالح إسرائيل، 16 مليون دولار قدمتها مريم أدلسون بول سينجر وعدد من الأثرياء اليهود في الولايات المتحدة، الذين أرادوا أن أيضا يبعثوا برسالة إلى السياسيين خصوصا في الحزب الجمهوري الذين ينتقدون بقوة السياسات الإسرائيلية.
4: نعم محمد، نختتم هذه الرسالة الأسبوعية من كاليفورنيا، تحديدا من سان دييغو، وحادثة إطلاق نار على المركز الإسلامي هناك ومقتل 3 أشخاص، وأعتقد عثر لاحقا على منفذي الهجوم أيضا على ما يبدو بسيلف انفليكتد انجريز او حاله انتحار. كيف تفاعل الشارع الامريكي والجاليه العربيه يعني والاسلاميه مع هذه الحادثه؟
7: طبعا الكثيرون ينظرون اليها على انه هذا يعبر عن المشاعر السلبيه وان هناك اسلاموفوبيا موجهه ضد العرب والمسلمين بشكل عام، وانه هذا يؤثر سلبا على وضعهم، لانه هذا ليس جديدا. بالمناسبه منظمه كير مثلا ومنظمه التعاون الاسلامي الامريكي ايضا تتعرض لقضايا قانونيه وتصنيفها كمنظمه داعمه للارهاب في عدد من الولايات، خصوصا الولايات الجنوبيه الجمهوريه مثل تكساس مثل فلوريدا. فهناك الكثير ايضا مثل عضو الكونغرس في فلوريدا راندي فاين الذي يتحدث عن اليهود عن المسلمين انه يفضل الكلاب عن التعامل مع المسلمين. فهذا كله يعني يجعل الجاليه في حاله من الترقب والتوتر بالنسبه لهذا الحادث الذي يعتبر الى حد كبير هو لا يتكرر كثيرا، لكن في ظل هذه الاجواء من الممكن انه يكون هناك مشكله حقيقيه. ونلاحظ مثلا انه لورا لومر وهي من الناشطين المهمين في الحزب الجمهوري ومن اليمين والمؤيد لإسرائيل، وهي أيضا مقربة جدا من الرئيس الأمريكي ولها مكتب في البيت الأبيض، تتحدث عن أنه شيء جيد أن احنا نحمي المسلمين بأن احنا نرسلهم جميعا نعيدهم إلى الشرق الأوسط. يعني هذه اللغة التي فيها ليس فيها حتى تعاطف مع الضحايا أو من قتلوا أو الأطفال الذين تعرضوا للموت في مدرسة داخل المركز الإسلامي، هي تتحدث عنهم كما لو كان أنه يعني شيء جيد أنهم يتعرضوا لما تعرضوا له لأنهم هم من يتسببون في الإرهاب في الولايات المتحدة. هذا كله يجعل الأمور ليست بالصورة التي ربما حاول بعض المسلمين أن تكون أكثر إيجابية بأنهم دعموا دونالد ترامب في الانتخابات الماضية، ولكن هذا لم يغير كثيرا داخل الحزب الجمهوري.
5: من نيويورك تحدثنا مع مراسلنا محمد السطوحي، شكرا من القلب لك محمد.
7: شكرا.
4: شكرا لك محمد، نلتقي الأسبوع المقبل. إذا بدكم أي دعم نفسي اتصلوا على خط الحياة لايف لاين على 1-3-1-1-1-4.
5: إلى غرفة الأخبار وموجز إخباري محدث والزميل سليم الفهد.
8: نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. ترامب يؤكد أن مفاوضات السلام مع إيران وصلت إلى مراحلها النهائية. أستراليا تسجل أسوأ تفشي لمرض الدفتيريا منذ عقود وسط دعوات عاجلة للتطعيم. ووزير الأمن القومي الإسرائيلي يثير الغضب إثر نشره فيديو يظهر تنكيلا بناشطي أسطول الصمود.
9: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
10: واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج اس بي اس الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على اس بي اس أو في أي وقت على اس بي اس اون ديماند. إنسايت، برنامج اس بي اس الإخباري الحائز على عدة جوائز، لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على اس بي اس أو في أي وقت على اس بي اس اون ديماند.
12: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا اس بي اس فايسلاند على القناة 31. تطبيق اس بي اس أوديو أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني اس بي اس أوديو من أب ستور أو جوجل بلاي.
11: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
13: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: اليوم هو يوم الحوار المباشر.
4: أهلا بكم، أنا فارس حسن.
5: وأنا فترة طوء الهندي. وصباحك خير فارس.
4: صباحك ورد فترة، يسعد صباحك وصباح كل اللي معنا على السمع.
5: خطوتنا كلها مفتوحة لألكن، وبنا نسمع خبرتكن أنتو مثل ما هي بهالمساحة الأمينة.
14: صباح الخير أستاذ فارس، والله مشتاقين لهالصوت الحلو، الله يخليكم، مشتاقين لحسب
5: يا هلا ياسين.
4: شاركونا على 1300-799-624 كلهم ملبورن،
5: وأيضا من ملبورن.
15: نعم، صباح الخير وبركة من ملبورن.
5: ناطرين نسمع رأيكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: كامبرا عم تشهد طقس صافي ورؤية ضبابية في هذه الأثناء، درجات الحرارة ما زالت منخفضة تلامس الصفر في هذه الأثناء، أقصاها 17 درجة، 17 كحد أقصى أيضا في هوبارت، وأدنى درجات الحرارة 7 وطقس صافي إلى مشمس. نختم الجولة مع داروين، طقس غائم جزئيا و32 درجة بمقاطعة الشمال.
2: توج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد صراع ثلاثي شرس حتى اللحظات الأخيرة. الزمالك حسم لقب الفوز بالفوز 1-0 على ضيفه سيراميكا كليوباترا، حقق اللقب للمرة 15 بتاريخه والأولى منذ آخر تتويج له بعام 2021-2022. الفريق الملقب بالفارس الأبيض رفع رصيده ل 56 نقطة في الصدارة، متفوق بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، اللي فاز بصعوبة الحقيقة على نادي سموحة 2-1 في مباراة أقيمت بنفس الوقت. بمواجهة ثالثة الأهلي، اللي كمان بعرف كتار هنا بأستراليا بشجعوه من الجالية المصرية، فاز على المصري البورسعيدي 2-0 في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب، وأنهى الموسم بالمركز الثالث برصيد 53 نقطة ويتجه للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية. الزمالك بطل الدوري، وصفه بيراميدز ضمن المشاركة في النسخة القادمة من دوري أبطال إفريقيا. لكل حبيبنا من الجالية المصرية هون من محبي الزمالك ألف مبروك، وللأهلي هارد لك.
1: من الوقفة الرياضية فارس إلى أبرز عناوين الصحف.
2: كان بول كيتينغ بداية بما أنه يشغل الشاشات وعناوين صحف الصباح، نقرأ من The Australian Premier Ignites Bracket Creep Battle as Keating Defends CGT Changes.
1: بالفعل فارس، يعني بعد صحف الأسترالية تحديدا صحف نيوز كورب عم بتسلط ضوء على تبعات هذه الموازنة. اليوم في مقال رأي افتتح الصحيفة، تحدث المقال عن خلاف داخل حزب العمال الأسترالي حول الضرائب بعد الموازنة الجديدة.
2: رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز طالب بخفض العبء الضريبي على الموظفين، خاصة من يدفعون أعلى شريحة ضريبية اللي هو عم نحكي عن 47% من الدخل، للي دخلهم السنوي يتجاوز 190 ألف دولار.
1: وزير الخزانة رد بأن الحكومة اليوم بالفعل خفضت الضرائب للعمال، أوضح أن الضريبة المرتفعة تطبق فقط على الجزء من الدخل يلي يتجاوز الحد وليس على كامل الراتب.
2: صحيح. هذا على الجانب الآخر، رئيس الوزراء العمالي الأسبق بول كيتينغ كان دافع عن تعديلات ضريبة أرباح رأس المال أو CGT. الخلاف الأساسي اليوم يعني حول نقطتين، زحف الشرائح الضريبية للائتلاف المعارض عم بيشوفها ضريبة إضافية على الإنكم تاكس أو ضريبة الدخل، بينما العمال والحكومة العمالية شايفين أن هذا الموضوع بالاتجاه الطبيعي ويتماشى مع الانفليشن أو التضخم.
1: فارس، من هالخبر منروح على سيدني مورنينغ هيرولد، أقرأ هذا العنوان: Man charged with stealing from Bondi Beach terror attack victim.
2: كانت إكسلوسيف ستوري لفيرفاكس، الشرطة ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عاما بتهمة سرقة معدات تصوير تعود لبيتر ميجر، أحد ضحايا الهجوم الذي وصف بالإرهابي في بونداي بيتش في سيدني منتصف ديسمبر الماضي، وأسفر عن مقتل 15 شخصا.
1: شرطة نيو ساوث ويلز قالت أن التحقيقات كشفت عن معدات التصوير الخاصة بميجر، وهو شرطي متقاعد مصور فوتوغرافي أيضا بيبلغ من العمر 60 عام، سرقت بأعقاب الهجوم مباشرة قبل أن يتم رهنها بعد أيام.
2: الشرطة دامت منزل بماريونغ بغرب سيدني صباح أمس الأربعاء أوقفت المشتبه به، والذي يعتقد أنه كان يعمل مصورا خلال فعالية هانوكا باي ذا سي والتي شهدت الهجوم.
1: خلال مداهمة الشرطة صادرت كاميرا وأصفاد وأجهزة

0: إلكترونيك مع عثرت داخل سيارة على مسحوق أبيض يشتبه بأنه مخدرات إلى جانب أجهزة إلكترونية أخرى.
1: تعالوا نرجع على نيوز كورب وذي أستراليان ونقرأ concerns that green biofuels mandate will punish drivers.
0: أيضا في مقال تحدث اليوم عن خطة لحكومة حزب العمال لفرض خلط الوقود الحيوي biofuels مع الوقود العادي بأستراليا. هالشيء أثار اليوم مخاوف من ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين كما الشركات.
1: نشوف وجهة نظر الحكومة. وزيرة النقل كاثرين كينغ بتحكي أن الهدف من هذا الإجراء هو دعم صناعة الوقود الحيوي المحلية وتقليل الانبعاثات الكربونية،
0: خاصة بقطاعات يصعب تقليل تلوثها مثل الطيران والنقل الثقيل. الوقود الحيوي ينتج من مواد متجددة بحسب اليوم هذا المقال، مثل المحاصيل الزراعية، زيوت المستعملة والمنتجات الحيوانية.
1: خلينا نروح على The Guardian ونقرأ لهذا الصباح عنوان كمان كتير حتى عمل ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي. ATO issues $1,650 fine to 97-year-old woman who had not prioritized tax obligations after husband's death.
0: إذن غرامة فرض مكتب الضرائب الأسترالي على سيدة بتبلغ من العمر 97 عام ببريسبن أثارت موجة انتقادات عليش، لأنه طلب منها دفع $1,650 بسبب تأخرها بتقديم إقرار الضريبة رغم وفاة زوجها اللي كان يتولى إدارة شؤونها المالية.
1: حسب المحاسب نيثان وايت اللي حكى مع صحيفة الغارديان، وحكى أنه السيدة اعتادت طوال حياتها على تقديم التاكس ريتيرن أو الإقرارات الضريبية بالوقت المحدد، إلا أنه زوجها توفى بـ 2023 وأيضا بيع أو تم بيع مكتب المحاسبة اللي كان يتابع شؤونهم المالية، فتعقدت الأوضاع وتأخرت بتقديم إقرارها الضريبة. وكما مرة بنحكي عمرها 97 سنة.
0: رغم شرح الظروف لمكتب الضرائب وطلب إسقاط الغرامة، سلطات رفضت واعتبرت أن السيدة يعني لم تعطي التزاماتها الضريبية الأولوية، وأنه من مسؤولية ضمان تقديم الإقرار بموعده. وأضافت أنه إعفاء من الغرامة لن يكون منصفا مقارنة بدافعي الضرائب الآخرين يلي التزموا بالمواعيد.
1: Long story short، الموضوع انتشر على لينكدين تحديدا، أثار اهتمام كثير أشخاص من بينهم أمينة مظالم الضرائب روث أوين، لوجهت انتقادات حادة للمكتب لATO. حكت المؤسسة بتفشل أحيانا برؤية الإنسان وراء الإقرار الضريبي.
0: خلينا نختم من هالخبر مع
1: وقدموا اعتذار
0: بمطرحه الاعتذار بالفعل يا فارس. أنثوني ألبانيزي has 48 hours left to backtrack on this budget debacle.
1: ليه؟ لأنه الموعد تقديمه أمام البرلمان، ويعني طبعا مع الأغلبية العمالية سيتم تمرير هذا المشروع. نتحدث تحديدا عن الضريبة أو يعني إلغاء الخصم الإضافي على ضريبة أرباح رأس المال أو CGT.
0: وطبعا ميزة الخصم الضريبي للاستثمار العقاري أو المديونية السلبية negative gearing. نكتفي بهذا القدر من العناوين. فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار وزميل سليم الفهد.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
4: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
5: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: A new SBS music station is here.
3: SBS Pop Euro.
2: Filled with Eurovision hits non-stop.
4: You want more?
5: The hits you know and the hits you'll want to know.
2: On DAB Radio, online,
5: the SBS Audio app
2: and SBS On Demand.
6: المستقبل على العقارات الجديدة فقط وليس على العقارات القائمة يعني القديمة. الهدف المعلن هو تشجيع البناء الجديد بدل المضاربة على العقارات القديمة، لكن يعني المنتقدين يقولون أن النتيجة قد تكون انخفاض الاستثمار وارتفاع الإيجارات وتقليل عدد المنازل المتاحة بالسوق. الأهم يعني أن هذه القضية حساسة جدا في أستراليا، لأن ملايين الناس يعتبرون العقار الوسيلة الأساسية لبناء مستقبلهم المالي.
7: وأيضا لو نتحدث عن أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة، فكيف راح يتأثرون بكل هذه التغييرات أستاذ يوسف؟
6: أصحاب الأعمال الصغيرة أو السمول بزنسز يشعرون بقلق حقيقي حاليا، لأن بعضهم يعني يعتمد على بيع البزنس أو العقار التجاري كجزء من خطة التقاعد. المنتقدون يقولون أن الحكومة ترسل رسالة سلبية لكل شخص خاطر وبنى مشروعا خلال السنوات الماضية. بعض أصحاب الأعمال يرون أن الضرائب الجديدة قد تجعل بيع المشروع أو نقل الثروة إلى الأبناء أكثر تكلفة وأكثر تعقيدا. من جهة أخرى الحكومة تقول يعني أن الإصلاحات تستهدف الثغرات الضريبية الكبيرة وتحاول خلق نظام أكثر عدالة بين أصحاب الثروات وباقي المجتمع. يعني هنا يمكن يعني يظهر السؤال الأكبر الحقيقة، كيف نحقق العدالة الضريبية بدون قتل روح المبادرة وروح الاستثمار؟
7: وهل الشباب الأسترالي فعلاً رح يستفيد من هذه الإصلاحات؟
6: يعني الحقيقة هذا السؤال هو الذي يقسم أستراليا حالياً. الحكومة تقول أن الشباب خسروا فرصة امتلاك المنازل بسبب المستثمرين والإعفاءات الضريبية، وأن الوقت يعني قد حان لإعادة التوازن. لكن هناك شباب ومستثمرون غاضبون بشكل كبير، خصوصا يعني من تغييرات السي جي تي أو الكابيتال جين تاكس، لأن كثير منهم بدأوا الاستثمار بالأسهم أو العقارات الصغيرة لبناء مستقبلهم المالي.
7: معلومات مهمة وواضحة جدا، شكرا لحضرتك الخبير العقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى على وقتك معنا اليوم، على أمل اللقاء بحضرتك وحلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال.
6: شكرا لك منال وشكرا لجميع المستمعين.
7: هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لتفاصيل خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
8: شكرا من القلب لك منال على هالإضاءة. هل انخفاض أسعار الدخان غير القانوني بيخلي عملية الإقلاع عن التدخين أصعب؟
9: مرات في أسئلة بتضحك بتخطر على بالي وأنا بقدم حوار مباشر. أدي كان حق آخر سعر بكيت دخان؟
8: أنا ما بعرف. أنا بدي أسألك.
9: ومستعد يحكي إنه أنا بدخن ويحكي لنا كمان تفاصيل، أكيد نرحب بمشاركاتكم.
8: وفيكم ما تقولوا أساميكم، الكلمة لألكم ومعكم بعد هذا الموجز.
9: دقيقة ونعود إلى سليم الفاتح.

في عناوين هذه النشرة: القضاء الأمريكي يوجه اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، ترامب يؤكد أن مفاوضات السلام مع إيران وصلت إلى مراحلها النهائية، وأستراليا تسجل أسوأ تفشٍ لمرض الدفتيريا منذ عقود وسط دعوات

0: عاجلة للتطعيم. سليم الفهد يحييكم وعليكم التفاصيل. وجهت إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو تهم تتعلق بالقتل في الولايات المتحدة. وتظهر سجلات المحكمة أن كاسترو البالغ من العمر 94 عاما يواجه تهمة واحدة بالتآمر لقتل مواطنين أمريكيين وأربعة تهم بالقتل وتهمتين بتدمير طائرات. وبحسب القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي تود بلانش تعود هذه التهم إلى حادثة وقعت عام 1996 عندما أسقطت طائرات كوبية طائرات كانت تشغلها مجموعة من الكوبيين المنفيين. وقال عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا ماريو دياز بالارات إن المنحدر من أصول كوبية قال إن توجيه هذه الاتهامات جاء بعد انتظار طويل.
1: We expect that the day of justice is finally arriving. And that these individuals, and I want to mention their names again, Mario de la Peña, Pablo Morales, Carlos Costa, and Armando Alejandre will have their day of justice. We are so grateful for this administration, for not looking the other way, for the atrocities committed in Cuba by the regime.
0: كما تضم القضية خمسة متهمين آخرين إلى جانب راؤول كاسترو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام مع إيران وصلت إلى مراحلها النهائية. يأتي ذلك بعد أكثر من ستة أسابيع على وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال بين الجانبين من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق يضمن سلامة أكثر استدامة. ويقول الرئيس الأمريكي إن القدرات العسكرية الإيرانية تضررت بشكل كبير جراء الهجمات الأخيرة، لكن وأكد في الوقت نفسه استعداده لتصعيد العمل العسكري مجددا إذا ما فشلت الجهود الدبلوماسية.
2: Iran have a nuclear weapon. That's all. It's very simple. We will not let that happen. And we have great support. You wouldn't know that by reading the fake news, but we have great support. People don't want them to have a nuclear weapon, and they will not have a nuclear weapon, and they want to make a deal so badly. We'll see what happens. But we hit them very hard, but we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East.
0: من جهتها أعلنت إيران الأربعاء أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، مع تحذيرها في الوقت عينه من أن واشنطن تسعى لبدء حرب جديدة وانتزاع استسلام طهران. وفي هذا الصدد يقول مراسل أس بي أس عربي في نيويورك محمد السطوحي إن قطر دخلت هي الأخرى بقوة على خط الوساطة.
3: نحن نعلم أن هناك وساطة باكستانية دائمة، قطر دخلت على الخط بقوة خلال الأيام الأخيرة، وهناك مقترحات معدلة قدمتها قطر على المقترحات التي كانت قدمتها باكستان، ومن المفترض أن تأتي الردود من الطرفين بشأن هذه التعديلات، لكن الفجوة لا تزال كبيرة بين الجانبين.
0: تواصل أستراليا تسجيل أسوأ تفشي لمرض الدفتيريا الخناق منذ عقود، مع انضمام رئيس الوزراء إلى الدعوات الموجهة للفئات الأكثر عرضة للخطر لتلقي اللقاح. وتم تسجيل مئات الإصابات في ثلاث ولايات ومقاطعة الشمال، حيث يعزى انتشار هذا المرض التنفسي النادر نسبيا إلى تراجع معدلات التطعيم. وسجلت أستراليا حتى يوم أمس 226 إصابة بالدفتيريا في مقاطعة الشمال وكوينزلاند وجنوب أستراليا وغرب أستراليا. هذا وحث رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي المواطنين على تلقي اللقاح للوقاية من العدوى.
4: People need to be vaccinated if they haven't been. That is the most important thing that people can do. This is a serious outbreak. The government's taking it seriously and people do need to get vaccinated.
0: من جهته قال كبير مسؤولي الصحة في مقاطعة الشمال بول بيرجس إن الاكتظاظ السكاني يعد عاملا رئيسيا في تفشي المرض، وأضاف أن السلطات لا تدرس فرض إجراءات إغلاق شبيهة بتلك التي طبقت خلال جائحة كوفيد-19.
5: This is very different to COVID. Those measures were appropriate with a virus disease that we did not know about. This is a disease we do know about, albeit one that was very common last century, and this is very readily treated with antibiotics and also vaccine as a preventive measure.
0: أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غافير موجة من الغضب في إسرائيل وخارجها بعدما نشر مقطع فيديو يظهر ناشطين محتجزين من أسطول الصمود أثناء احتجازهم مقيدي اليدين وجاثين على ركبهم. ونشر بن غافير الفيديو مرفقا بتعليق أهلا بكم في إسرائيل عبر منصة إكس، ولقي الفيديو تنديدا دوليا خصوصا من الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وتركيا، كما انتقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون سعر. دافعت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن عن استخدامها طائرة خفيفة منحت لحزبها من إحدى شركات الملياردير الأسترالية جين ريهرانت. وفي مقابلة مع SBS أكدت هانسن أنها تتحدث مع المتبرعة الثرية بشأن قضايا سياسية، لكنها شددت على أن سيدة الأعمال العاملة في قطاع التعدين لا تؤثر على سياسات حزبها. ورفضت السناتور هانسن الانتقادات التي تشير إلى أن قبول الطائرة يتعارض مع صورتها بوصفها صوت الأستراليين الكادحين، معتبرة أن الأحزاب الكبرى تتلقى تبرعات ضخمة بمبالغ تفوق ذلك بكثير.
6: Have you looked at the donations to the other political parties? We're talking about $60-70 million that they get in donations, or even more than that from other organisations that are given to them. Because I get a plane and other donations given to me, it's my God, you know, because I was up front, I was there in front of it. I'm not hiding anything. But it's also, don't forget, this is no cost to the taxpayer.
0: طالب الائتلاف المعارض الحكومة الفيدرالية ببذل كل ما في وسعها لمنع عودة النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية داعش إلى أستراليا. ومن المتوقع أن تغادر 6 نساء أستراليات إلى جانب أطفالهن وأحفادهن مخيما في سوريا متجهات إلى أستراليا خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكدت الحكومة الفيدرالية أنها لا تقدم أي مساعدة لهذه المجموعة، لكن زعيم المعارضة أنجس تايلر قال إن الحكومة ينبغي أن تتخذ خطوات فعالة لمنع عودتهن.
7: The government should be doing everything they can to prevent that from happening. And I've said that from the start. I mean, these are people who left our country behind to support a terrorist organization.
0: ألقى المتحدث باسم المعارضة لشؤون الخزانة تيم ويلسون خطاب الرد على الموازنة خلال فعالية نظمها نادي الصحافة الوطني أمس في كامبرا، ووعد ويلسون بالسعي إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى دعم المصالح التجارية الصغيرة. في الرياضة وفي دوري الركبي أعلن نادي ساوث سيدني رابترز أن لاعبه جاي أرو نجم فريق كوينزلاند السابق في سلسلة ستيت أوف أوريجين سيعتزل اللعب في دوري الركبي الوطني الأسترالي NRL بشكل فوري، وذلك بعد تشخيص إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار أقصى درجات الحرارة فيها 23، أدليد غائم جزئيا 20 درجة، ملبن غائم 16، هوبرت غائم جزئيا 17، كامبرا مشمس 17 درجة، سيدني أمطار متفرقة 20، بريسبن مشمس إجمالا 24، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026 بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
4: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning Australia لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
5: وأنا بترا طوء،
4: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
5: صوتكم في أستراليا، واليوم أنتوا صوتنا بالحوار المباشر على 1300 799 624. صباح الخير والبركة لألكن وين ما كنتوا. مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم. 7:13 دقيقة باستديوهاتنا. أنا من نورث سيدني من أرتارمن، فارس حسن وسليم الفهد من قلب الفيدريشن سكوير من ملبورن، نترافق بالساعة الثانية من برنامج Good Morning أستراليا.
6: والله زمان عن أيام أرتارمن وجيران تشاتسود، يعني أحلى شيء الواحد يروح يعمل شوبينج بتشاتسود. فتحية لك بترا ولكل حبيبنا بسيدني وفي مختلف أنحاء أستراليا أيضا اللي عم يسمعونا على FM وأيضا عبر وسائل الاستماع الرقمية دوليا. قبل ما نحكي لكم شو عنا بأستراليا، رئيس الأمريكي يقول أنه طهران تقول أنها تدرس مقترح أمريكي جديد، والرئيس الأمريكي يقول المفاوضات في مراحلها النهائية. بالساعة الثالثة أو مش بالساعة الثالثة، مش اليوم يعني، بتلاقوها على الويب سايت بودكاست طريق، بدي أحكي طريق الهجرة. بدي أحكي إنه بتقدروا تسمعوا مراسلنا من نيويورك على موقعنا الإلكتروني.
5: يعني أنا تحت المال وأنت طريق.
6: مش عارف أوصل الفكرة. بدكم تفاصيل أكثر عن أمريكا بتلاقوها مع محمد سطوحي على موقعنا الإلكتروني.
5: وبعرف قديش هالبودكاست فارس بهم الكتار، كل يوم رسالة. نختتم الأسبوع غدا من بغداد من العراق. يعني وسط الأجواء الإيجابية، دونالد ترامب يقول القوات البحرية والجوية الإيرانية هزمت، وصدمة دولية من استهزاء بن غفير بناشطي أسطول الصمود.
6: صحيح، وهم جاثون على الأرض وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. انتقادات دولية حادة، كان أبرزها طلب جورجيا مالوني رئيسة الوزراء الإيطالية لاعتذار رسمي. الانتقادات بن غفير أيضا امتدت إلى الداخل الإسرائيلي، وجاء أحدها على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
5: فارس، تطورات عديدة نتابع. الأوتبريك اليوم موجة انتشار وتفشي الدفثيريا ومقاربة الحكومة لها، ولكن بعد صرخة غلاء المعيشة يعني ساطعة، وحتى ما بعد هذه الموازنة
6: بالفعل وتتعمق وتزداد سوءا. رح نحكي بحوار المباشر عن موضوع التدخين والسجائر غير القانونية، ولكن خلونا سريعا نستمع إلى هذا التقرير والزميلة فرح توفيق اللي بيحكي أنه 4 من كل 5 أستراليين غيروا عادات التسوق حتى يحاولوا يواجهوا موجة الغلاء الحالية.
7: عايشين يعني بصعوبة، يعني هنا باستراليا عايشين بصعوبة يعني بعض الأحيان يعني دم دم دمعتنا تصير بالعين. ماكو حق.
8: الأسعار نار ملهبة، غالي كثير يعني. يعني صارنا 5 سنوات هون الأسعار ضاعفت أكثر من الضعف.
5: 4 من كل 5 أستراليين يغيرون عادات تسوقهم لمواجهة الضغوط الميزانية بسبب ارتفاع أسعار المعيشة بحسب تقرير جديد أصدره موقع canster.com.au.
7: مكان ما ناكل 3 وجبات قمنا ناكل وجبتين، وبعض الأحيان تصير وجبة واحدة بالأربعة. يعني هاي صعبة صارت عندنا المشكلة.
9: قبل أنا مثلا كنت أنزل على الشوبينج سنتر عبي الترولي ب$100، هلأ بدي 500-600 ويا دوب أخذ قطعة أو قطعتين.
5: ووجد البحث الذي شمل استطلاع رأي أكثر من 3000 أسترالي أن 14% فقط منهم لم يغيروا عادات تسوقهم، بينما يختار معظم من غيروا عاداتهم المنتجات بناء على العروض والتخفيضات، ويتسوق نصفهم من عدة متاجر كبرى. بينما أفاد 41% بأنهم يقومون بشراء المزيد من منتجات العلامات التجارية الخاصة بالمتاجر أو ما يعرف بالهوم براندز، بينما قال 21% أنهم يتسوقون في أوقات مختلفة للاستفادة من الخصومات، مثل في وقت متأخر من اليوم أو في أيام محددة.
10: أنا دائما كل وقت من أريد أن أسوي شوبينج أنتظر التخفيضات، يعني أنتظر التخفيضات على يوم الأربعاء والوز ويسوي تخفيضات وبعدين أروح أشتري.
11: يعني لازم إذا أنت ما عندك مصاري كتير تروح تدور عن أشياء اللازمة وأشياء الترفيهية مثلا. يعني مثلا إذا أنت دخلك مو زين يا شغلك مو زين، يعني ممكن قبل يأكل اللحم مرتين في الأسبوع تعملها مرة في الأسبوع مثلاً. إيه يعني لازم مثلاً قبل تشتري الشرسات وهدول هسه ما تقدر، مصاريك ما يكفي فيك. أنت تعرف السعر الكهرباء غالي، مصاري يعني إيجار البيت دمرنا إيجار البيت. يعني أكبر حاجة يعني أنا ومدام نشتغل، واحد للإيجار البيت واحد للمصاري، مشكلة هذا.
5: وبين السمنات العربية والمتاجر الكبرى اختلفت الآراء.
12: السمنات العربية أكثر، بيكون الشيء أرخص
13: بالخصوص للأسواق العربية ولهو الخبريات، أحسن من وولوس، أحسن من هول من هول القصص كلها، لأنه بيكون on daily basis، ما بيكونوا مجمدين، ما بيكون في عندك كتير ستوك، so on daily basis وبيبيعوا للعالم و you can negotiate، يعني فيكي تحكي بالسعر وهيك مع العالم. بس بالدي بي كولز خلص ذاتس ات، اذا ما في سيل او ما في عرض ما فيك تحكي بالسعر او اي شيء.
14: عندهم كثير نظيفه يعني عندك هلا مثل اذا تسمحي لي كولز وولي، وعندك اي جي اي الدي واي جي اي، تروحين الوش فيجيتابل عندهم تشتريها ب$3. وين اكوب محل سمانه عربيه ب$3 مكتوب عليها فيت فور ذا هول فاميلي $3؟ وين تلاقين محل هنا سمانة عربية بيبيعها ب$3؟ عند هدوك عند كورس ووليز البضاعة كويسة وطعمها كثير طيب، بس عند المحلات العربية مو هالقد.
5: وفي النهاية تبقى المحاولات للتوفير هي الهدف مع ارتفاع أسعار المعيشة.
15: بحب روح الشوبات القبور لأنه أرخص، وهيك ليش أنا بروح لهونيك.
16: أكترية بسمانات العربية، قليل يعني بالسمنات الوروز أو الكولز. بس صراحة أحيانا بروح على الكولز وروح على الوروز، في شغلات منشوفها يعني أكثر كويسة من الشغلات العربية السمنات العربية.
17: كسعر ولا
16: كمنتج؟ أحيانا كسعر لا، الأسواقات العربية أرخص. الأربعة بيكون تخفيض في وروز، أنا دائما يعني بكون هناك من باقي الأيام، فبتكون أرخص شوي.
11: بعد مرات أشتري مثلا طماطة، مثلا أي شيء ممكن، مثلا دهن زيت تشوفه مثلا في السمنات العربية مثلا $10، أشوف الأرضي ب$9، بعدين ما أشتريه من هذا، ترجع مثلا يعني مو for example مرة تانية أروح أشتري من ألدي. يعني لازم أنت الرقيب على كل شيء. هاي يعني صعب.
5: فرح توفيق، SBS عربي. شكرا من القلب لك فرح توفيق على هذه الإضاءة، ومن كتير حلو من هذه الصرخة الصادقة لكل مواطن أسترالي. اليوم أستراليا أيضا تشهد تصاعد غير مسبوق بتجارة التبغ غير القانونية، حتى التوفير بالدخان ولو هذه السيجارة القاتلة، بملف بيت يثير مواجهة متزايدة فارس بين الحكومة وشركات التبغ العملاقة والمدافعين عن الصحة العامة.
6: يعني ارتفاع، يمكن ارتفاع أسعار السجائر القانونية مش زي أسعار المواد الغذائية، يعني كتار بيحكوا لازم تكون الأسعار مرتفعة حتى عدد أقل من الأستراليين يدخن ويتعلق بها العادة السيئة. الجدل اشتعل بعد تقارير عن جلسة سرية عقدتها لجنة في مجلس الشيوخ مع فيليب موريس إحدى أكبر شركات التبغ بالعالم. كان جلسة مغلقة بعيدة عن أعين الإعلام والرأي العام، وطالها انتقادات سياسية حتى يعني اعتبرت مخالفة لروح اتفاقية منظمة الصحة العالمية الخاصة بمكافحة التبغ، إنه ليه كانت سرية؟
5: فارس، خلال جلسة الشركة حذرت من أن السجائر غير القانونية باتت تتمدد بشكل كبير داخل السوق الأسترالية، لدرجة قد تؤدي بحسب تقديراتها إلى اختفاء المنتجات القانونية بحلول 2030.
6: No one's proud يعني إنه بدخن، وأنا من يعني من الناس اللي عندي تجربة هيك متعثرة ومرأت بمراحل زي كتير مدخنين تركوا ورجعوا ورجعوا وتركوا. ولكن بشكل عام بقدر أحكي لكم إنه سعر الدخان بالغير القانوني أو المهرب حوالي يمكن نص أو أقل شوي من الدخان القانوني. اليوم مسؤولين حكوميين عم بيشوفوا إن شركات التبغ عم تستغل تنامي السوق السوداء للضغط باتجاه تخفيف الضرائب على السجائر، إنه بتم السجائر القانونية تكون أرخص وقادرة على منافسة السجائر المهربة.
5: بالمقابل مسؤولون حكوميون فارس وخبراء صحة بيشوفوا إنه شركة التبغ تستغل تنامي السوق السوداء للضغط باتجاه تخفيف الضرائب على السجائر. يعني من الآخر هي تجارة يعني، وهو ما ترفض الحكومة اللي تؤكد إنه ما في مساومة اليوم على الصحة العامة.
6: حوالي 50-60% من سوق التبغ والسجائر بأستراليا خارج الإطار القانوني. ما عم نحكي عن مليون أو مليونين، عم نحكي عن سوق تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. تعالوا نحكي أكثر عن هذا الجدل الصحي والسياسي أيضا مع معالج الإدمان على التدخين خالد كمال ماز. أهلا وسهلا فيك خالد على SBS عربي وبGood Morning Australia.
18: صباح الخير، شكرا لكم.
6: يا هلا يا خالد. خالد، يعني أنت لك سنوات طويلة تعمل كثيرابيست أو سموكينج ثيرابيست وعم تساعد كتار يقلعوا عن التدخين. انخفاض أسعار الدخان المهرب قدي عم بيصعب هاي المهمة؟
18: يعني انخفاض الأسعار طبعا يعني عم يعطي ناس options مختلفة إنه يقدروا يدخنوا، خاصة لأنه السعر جدا غالي. فيعني فعلا عم تسبب مشكلة كنسبة منه معروف، يعني كنسبة إنه قديش ناس بيوقفوا تدخين لو ما في إنه هالأسعار الرخيصة، ما بنعرف.
5: خالد، اليوم النقاش داير حاليا بين حماية الصحة العامة وبين الحديث عن ضرائب وازدهار أيضا السوق السوداء. كيف تطلع اليوم إلى هذا النقاش؟ قديش هو بمكانه وقديش اليوم قادر انطلاقا منه نفكر على صوت عالي بهالإشكالية؟
18: يعني طبعا الشركات التباكو الكبار يعني مثل ما قلتوا انه شغله تجاريه وماديه فقط يعني لالهم، فطبعا رح يحاولوا يخوفوا الجميع انه يعني التدخين رح يزيد ورح يصير مشاكل اكثر ويعني يخففوا الضرائب. بس نحن يعني بنعرف انه يعني 100% الحل ليس اضعاف قوانين الصحه العامه. يعني هالقوانين اشتغلت ونزلت النسب جدا جدا باخر يعني 20 سنه، وما بدنا نروح أو نفرط بهالقوانين تبعوت الصحة العامة. الفرق الأساسي إنه بدنا يعني مثل زيادة رقابة أو يعني مكافحة لهالأمور الغير قانونية يعني أكثر من يلي موجود هلأ.
6: ضبط السجائر المهربة بدل ما أنه زي ما عم بطلبوا فيليب موريس أنه أخففوا الضرائب حتى ما تختفي تجارة السجائر القانونية اللي أنت كمعالج تدخين يبدو بتشوف أنها كانت جزء من استراتيجية لخفض أعداد المدخنين. وإذا بتطلع على الأرقام بالسنوات والعقود الأخيرة بالفعل انخفضت أعداد المدخنين بشكل كتير كبير. بتطلع على بلادنا ودول كتير بالشرق الأوسط أسعار السجائر ارتفعت أوكي بالسنوات الأخيرة ولكن بعدها منخفضة وبالتالي نسبة المدخنين أعلى بكثير. اليوم خالد برأيك يعني شو اللي بيحتاج المدخنين فعليا؟ هل بكفي نحكي أنه سعر علبة الدخان القانونية مثلا حوالي 50-60 دولار رادع كافي ولا بدنا أكسس أكبر على برامج الإقلاع عن التدخين؟
18: لا طبعا يعني منه رادع كافي ولكن لازم يكون موجود. يعني ما لازم نسهل القصة للأشخاص يلي بيدخنوا وبنطلب يعني من الحكومة إنه برامج إقلاع عن التدخين تزيد أكثر بكتير. يعني حاليا لازم الواحد يدور يعني بشكل يعني شوي يلاقي يمكن صعب إنه لحتى يلاقي مركز للإقلاع عن التدخين. طبعا في الخطوط الهاتفية يلي فيكن تتصلوا فيها تبع الكويت لاين وبتعمل شغل يعني جدا منيح ولكن بنفس الوقت يعني الأشخاص لازم لما بيفوتوا على مركز الجي بي الميديكال سنتر مستشفى يشوفوا قدامهم إنه في شيء بيقدروا يعني يتواصلوا معه يعني تقريبا إنه بالدغري يعني فورا للإقلاع عن التدخين.
5: خالد ما بقدر إلا ما أسألك يعني من خلال خبرتك الطويلة مع الأشخاص اللي عم بيحاولوا بصدق يطلعوا من هالدوامة شو الثغرة الأكبر اليوم بمقاربة الحكومة لهالآفة لهالمشكلة الوطنية؟
18: يعني المشكلة الأساسية هلأ أنه وصلنا على يعني مثل أصعب مجموعة للي نحاول نساعدهم أنه يقلعوا عن التدخين لأنه حاولنا الطرق المختلفة يعني الماركتينج يعني قلت الأسعار زادت البرامج الصحية يعني زادت فبالوقت الحالي يعني بنرى أنه مثل شغلة إدمان ولازم يكون في مثل النيكوتين ريبليسمنت وهالأمور تنشرح أكثر للأشخاص وتتوفر أكثر بكتير لهم.
6: خالد كل ما نحكي معك وحقيقة يعني أنت معالج التدخين الوحيد اللي أنا بعرفه ناطق بالعربية فدائما نشكرك يعني أنك موجود معنا على SBS عربي. دائما نختم لقاءاتنا معك بنصائح للناس اللي عم بسمعونا مش قادرين يتركوا التدخين لأنه it's very addictive زي ما حكيت. شو بتوجههم من نصائح بختام هذا اللقاء؟
18: يعني بقول للجميع أنه في طرق للإقلاع عن التدخين وقد ما طولت القصة يعني إن شاء الله بالأخير بتوصلوا على الإقلاع. ويعني يلي بده يبدي الجاني تبعه أسهل شيء يتصل بكويت لاين. يعني كويت لاين
6: شو منظمة حكومية يعني واحد إذا حكى معهم شو يعني شو بيحكوا له أو بيعطوا مثلا يعني نيكوتين ريبليسمنت ولا بس حديث كان على التليفون؟
18: بالوضع الحالي حديث على التليفون بس عم يطلعوا على طرق للنيكوتين ريبليسمنت كيف ليوصلوها للناس وكلهم يعني مختصين بالأمر وبيساعدوكم يعني كيف لتوصلوا كمان على النيكوتين ريبليسمنت فبيعطوا يعني نصائح جدا جدا منيحة وكمان بيصير عندكم شخص يتابع معكم الرحلة يعني على كل أسبوع كل كم يوم يعني بيضلوا بيتواصلوا معكم وبيكملوا الرحلة معكم لتقلعوا إن شاء الله.
5: شكرا من قلبنا لك معالج التدخين خالد كملماز على هذه الإضاءة يلي بعرف بتهم الكتار.
18: شكرا لكم.
6: Thank you خالد شكرا جزيلا ونهارك سعيد. رقمك بتلاين 1-3-7-8-4-8 بدنا متصلين ومتصلات يشاركونا بجرأة وشجاعة تجاربهم مع التدخين مع الإقلاع عن التدخين وحتى زي ما قالت بترا لو مش حابين تذكروا أسماءكم it's okay. هل انخفاض أسعار السجائر غير القانونية عم بصعب اليوم المهمة على الحد اللي بدي يقلع عن التدخين بلاقي العلبة حقها 14 أو 15 دولار ولا رفع الأسعار مش هو الاستراتيجية الوحيدة الناجعة بهذا الإطار؟
5: يلي بده يدخن رح يدخن شو مكان ويلي ما بده يدخن رح يلاقي طريق. كيف يجب أن تعالج الحكومة اليوم هذه الآفة؟ الكلمة لألكن ومعكن على 1-300-799-6-2-4 بهالمساحة الآمنة يلي بتحترم خصوصيتكن وبتركز على تجاربكن بعد هذا الموجز الإخباري.
19: نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. القضاء الأمريكي يوجه اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو. ترامب يؤكد أن مفاوضات السلام مع إيران وصلت إلى مراحلها النهائية. وأستراليا تسجل أسوأ تفشٍ لمرض الدفتيريا منذ عقود وسط دعوات عاجلة للتطعيم.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
20: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31.
21: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand.
22: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play. SBS Sport، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
21: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
23: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
24: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
2: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
5: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
2: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
6: شوكت يعني أخذت الصدمة.
2: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
6: في صفحة معنوية أكيد.

0: وقفة تانية مع أحوال الطقس قبل ما تصير الكلمة لألكن ومعكن على 1-300-799-624 لأنه ابتدى الحوار المباشر. بنبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 20، طقس صافي إلى مشمس في ملبورن و16 درجة كحد أقصى، 24 في بريسبن، وطقس مشمس 23 غربا في بيرث، وأمطار متفرقة 20 درجة بأديليد وطقس صافي إلى مشمس. بالعاصمة كامبرا تدني بدرجات الحرارة، بهالأثناء ما زالت تلامس الصفر ببعض الأجزاء، أقصى درجات الحرارة 17 أيضا بهوبرت وطقس صافي إلى مشمس. نختم الجولة مع داروين، 32 درجة بمقاطعة الشمال.
1: حنا نشوف أخبار رياضية من هون من أستراليا. نجم ساوث سيدني رابيتوز وكوينزلاند مارونز جاي أرو أعلن اعتزاله بعمر 30 سنة. اعتزل الرياضة بعد تشخيصه بمرض التصلب الجانبي الضموري أو MND، مرض عصبي الحقيقة خطير، يعني يؤثر على العضلات والحركة والكلام والتنفس مع الوقت، وأكيد أمنياتنا له بالشفاء العاجل. وخبر يعني كان مؤسف اليوم هز المشهد الرياضي. أرو كشف أن القصة بدأت خلال الأشهر الماضية، كان بيعاني من آلام وأعراض اعتقد بالبداية أنها مرتبطة بالكتف والرقبة، ولكن هذا كان التشخيص. اللاعب ظهر بمؤتمر صحفي مؤثر يعني الحقيقة لجانب المدرب وين بنت والرئيس التنفيذي للنادي بليك سولي، ما قدر يحكي مطولا بسبب تأثير الأعراض.
0: فارس، من يعني الخبر الرياضي المؤسف إلى واقع عم يفرض حاله اليوم بالأسواق الأسترالية، تنامي السوق السوداء اليوم لبيع السجائر، كيف يجب أن تتعاطى الحكومة مع هذه الآفة التي باتت يعني أمر واقع؟
1: هل الحكومة اليوم والسلطات قادرة على ضبط سوق سوداء عم نحكي قيمتها مليارات الدولارات؟ شو رأيكم بالجهود في هذا الإطار؟ وهل رفع الأسعار استراتيجية كافية حتى تخلي الناس تقلع عن التدخين؟ ولا زي ما قالت بترا، اللي بده يدخن بالآخر لو بده يقطع عن تمه الأكل رح يدخن، لأنه بالنهاية هذا الموضوع إدمان.
0: هل منبر لإلكون مساحة آمنة؟ شاركونا خبراتكم، فيكن ما تذكروا الاسم اليوم، قديش صارت سهلة وحاضرة في كل شارع وفي كل مكان، وأحيانا ديليفري يعني هن بيوصلوا لنا البضائع غير القانونية. الكلمة لإلكون ومعكم. نصبح بالخير على أسامة. يا هلا يا أسامة.
2: صباح الخير بترا.
0: صباحك نور.
2: صباح الخير مستر حسين. كيفا؟
1: صباح الورد مستر أسامة، كيفك اليوم؟
2: والله مشتاق أشوفك، شو أخبارك أنت؟
1: الله يسعدك. تمام إن شاء الله، قريبا هيك باجع سيدني منشوفك على خير. أسامة، هل عمرك كنت مدخن؟
2: طبعا فيش واحد يعني مر، أعتقد فيش واحد قليل اللي ما كان يدخن، بس الأكثرية اللي على أيامنا الشباب كان الكل يدخن.
1: حتى نجوم السينما كانوا على أيامكم
0: والمفكرين حتى يا أسامة، ما فيك تكتب كنت وتقرأ جريدة بلا سيجارة، يعني it was a trend unfortunately.
2: يعني هو انت عارف كل جيل له فترة، يعني الفترة الماضية اللي عشناها بالستينات والسبعينات طبعا كانت السيجارة هي بالمظهر العام سيجارة الرجل الزلمة.
1: للأسف وبلا هيك بلشوا الشباب العمر صغير كتير يدخنوا، يعني أيوة إثبات أيوة هاي الرجولة أيوة بين المستوجين.
2: أيوة مظبوط تحكي مظبوط، بس أنا بقول إنه يعني التدخين هو بالإنجليزي بقول باد هابت، يعني هي غير صحية بكل المعايير. يعني
0: شو يلي خليك توقف تدخين أسامة؟
2: أنا أحكي لك الصحيح، أنا وقفت صار لي حوالي 45 سنة ما دخلت ولا سيجارة. السبب لذلك لما أجوني الأولاد عندي بالبيت، لما كان عندي أطفال كنت أقدر إنه هاي السيجارة راح تضر، هاي واحدة. الثانية صارت صحتي مش منيحة كمان، يعني صار عندي
0: سببين
2: وكذا، وهي أشياء هاي ناحية صحية، وهذيك ناحية يعني
0: حس الأبوة
1: يدخلوا سلبيا يكون مدخن سلبي كتير. حلو شو حلوة يا أسامة قصتك، إن شاء الله تكون ملهمة لكتير عم بسمعونا بدخنوا بدون هالدافع. إذا ما بدك تقلع عشان نفسك، اقلع على الأقل عشان أطفالك وأسرتك. شكرا كتير، انبسطنا كتير بسمع صوتك.
2: المصاري والمصاري كمان
1: طبعا واحدة من عناصر هالاستراتيجية إذا بدك، بخلي البعض يتردد بشراء دخان. ثانك يو أسامة، شاركونا على 1307-99624 سوق السجائر غير القانونية. سعر علبة الدخان حوالي نصف أو أقل من نصف السعر المتاح بشكل قانوني.
0: سأل سؤال كتير مهم يا فارس، آخر علبة دخان قديش دفعته حقا؟ أنا من جيل ولا للأسف كبرت وفي صينية دخان بالبيت، يعني مثل ما في صينية حلو وفواكه كان في صينية دخان، ويمكن خلقت بحرب. كل الموت عم يحصرنا لما تقول لحدا وقف دخان مضر للصحة كان يطلع فيك ويضحك أنه وقفت على السيجارة. للأسف يعني كل واحد منا لسبب من الأسباب بلش بهالرحلة. اليوم نقول لا، وبنا نحكي عن سوق سوداء عم بتشجع وتعزز اليوم هذه الآفة.
1: خلينا نسمع من أدي من بلاك تاون. أهلا وسهلا فيك أدي، صباح الخير.
3: صباح الخير على الجميع.
0: هلا يا أدي.
3: أهلا بيك يا بترا. عندي يا بترا، أنا صراحة ما أقدر أخفي تأثري صراحة الشديد بالتقرير اللي قبل هذا قبل شوي،
0: غلاء المعيشة
3: أطفال صار. نعم. وبالأخص الأخ اللي كان يأكل ثلاث وجبات قام يعمل وجبة واحدة بسبب الأسعار، يعني حتى في غزة أثناء الحرب كان بهذا وضعهم، يعني شوية
1: مؤسف. أتمنى أنه مؤسف ومتاح للحوار على كل، يعني حتى الضغوط المعيشية يعني.
3: لا كلام فارغ خالص، كلام هذا ما يدخل بالعقل. غزة أثناء القصف ما يأكلون وجبة واحدة، الأخ في سيدني في ملبن يأكل وجبة واحدة. عموما أنا بس يعني أبدي اعتراضي، مش ليس بالنسبة للدخان والتأثير والأسعار. طبعا أنا ما لي علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، لكن عندي اقتراح وهو أنه ليش ما نشوف بولين هانسين، أنجس سايلر، دول اللي يقدمون حلول لكل شيء، شنو رأيهم بهذه القضية المعارضة؟ هذا واحد. اثنين اقتراح لبترة أنه تسأل فارس حسن صفة مدخن سابقا وبعدين تحول الى الفيب، وبعدا عن انه ما تقولون رايكم شخصيا،
1: ترك الفيب الناس رعبونا من الفيب.
3: فاسالي هذا اللي مدخن سابقا اكس مدخن جنبك يحكينا تجربته، انا ما عندي فكره. والامر نصيحتي انه تجديد القوانين على السجاير. وفارس انت ذكرت كلمه في حوارك في تعليقك، كلمه مهمه جدا ما أعرف كيف أبرت عدت بسهولة، وهي قلت أنت انخفضت أعداد التدخين المدخنين بسبب إجراءات الحكومة بالضرائب وغيرها بشكل كبير
1: على الورق تقدم.
3: إذن في تقدم
1: ولكن على الورق أدي، يعني سوق التدخين غير القانوني هي أرقامها وإحصائياتها مش موجودة.
0: مزبوط.
1: يعني أنت عم تحسب عدد المدخنين اللي بيشتروا الدخان القانوني، اما اللي عم بيشتري بالسوق السوداء انت ما بتعرف كم شخص عم بيشتري.
3: والله فرحت انا من الكلمه. طب سوري اسحبها.
1: تعمل لها فاكت تشيكينج. ثانك يو
0: أدي. شكرا من قلبنا لك، واكيد رح نحكي شوي كمان عن خبرتك فارس اذا انت بتحب. جورج صباح الخير.
4: معكم. والله قبل شوي ضحكنا نتفي انا والشاب اللي عم بيتلقى
0: رامي زميل رامي علي معنا بس.
1: صباحك خير رامي. ثانك يو.
4: متعودين على صوت جميل وصوت سناء، طلع لي صوت خشن.
1: بس صوت خشن بس حلو.
0: من أم الدنيا مصر. جورج أنت رياضي وبعرف، يمكن خبرنا عن تجربتك الشخصية.
4: شوفوا هلأ أنا كباقي الشباب، يعني مرحلة المراهقة والمدرسة
0: دخلنا
4: إلى آخره، بلشنا ندخن شوي. بس كنت معتدل جدا انا بالتدخين، وانا اذا التزمت بشيء بالتزم فيه حتى حد الصيف يعني ابدا. واستمرت العلاقه. كان يوم من الايام كان عندي كوفي شوب بالسيتي وكل مباني عالي وكذا، مرت علي واحده مصريه كانت زبوني عندي، قالت لي جورج انت لشو بتدخن؟ قلت لها مجنون. شو بدي الا ما في سبب.
1: فيش مبرر.
4: ما فيش مبرر. ثاني يوم تركت العلبة بالبيت وطلعت بلا علبة بلا دخان.
1: حلو.
0: سؤال سؤال كان كيف؟
4: أول يوم أول يوم يعني وقت اللي إجا موعد السيجارة صار راسي قد الطبل. يعني عندي دخان بالمحل، شعلت السيجارة سحبت تحتين وكبيتها. والساعة تقريبا تنتين سحبت تحتين وكبيتها وكانت. وضليت بلا تدخين لل 2001 سنة 2001 يعني ده بعد 28 سنة. شايفين؟ هلا بال 2001 رحت قررت اني بدي اروح على سوريا وفوت على سوريا. وبعرف حالي اني انا ما مرغوب فيه يعني. فوصلت على المطار اشتريت 3 كروزات دخان ان هلا بدنا نشوف الشباب بعد 28 سنة وسهر وكبي ني ومسبولي وعرق وما بعرف شو بدنا نضيف. فرجعت بالوقت اللي كنت فيه بسوريا صرت دخن. وقت اللي رجعت لهم بطلتوا. هلا وصلت للمرحلة اليوم. المرحلة اليوم أنا عندي مشكلة هلا بالسيجارة. أنا ما بشتري دخان ما بدخنها، بس إذا شفت واحد على التي في عم بيدخن سيجارة بعصب. وإذا قاعد بمجتمع مع أصحاب كذا بيضيفوني سيجارة باخذها، غير هيك ما يعني ما باخذها. والحمد لله ماشي الحال.
0: نحن فخورين فيك، فخورين فيك وشكرا على تجربتك جورج. ويمكن ذكر جورج نقطة فارس، قديش أوقات المطرح أو الجمعة بترجع بتخلينا هيك نقول عبالنا ندخن سيجارة، بعيدا عن الأشخاص المدخنين بشكل هيك متقطع. اليوم يمكن سؤالنا وهيدي صلب الموضوع، قديش توافر أو تنامي سوق سوداء عم بتعزز آفة التدخين وعم بتصعب عملية الإقلاع.
1: حلو حلو السؤال، حلو كتير، لأنه بالآخر اللي بيقول لك الدخان غالي كتير ولا مع ارتفاع كلفة المعيشة وبغير رأيه أو ما بشتري دخان قانوني عنده بديل، صار للأسف يعني بالسوق السوداء عم نحكي عن مليارات الدولارات حجم هذا السوق. ويعني البعض يجادل ويقول تم إغراق السوق يعني بأنواع معينة موجودة في كل مكان. أنا عادة ما بحب أكون جزء من الحوار أو أحكي عن تجربة شخصية، ولكن أنا دخنت حوالي 17 سنة بترا و 18 بشكل يعني متواصل. في كلمة أحد أصدقائنا طبيب أمراض جهاز تنفسي بحكي لو الناس أو المدخنين بأخذهم جولة معي بقسم الأمراض النفسية التنفسية المرتبطة بالتدخين ما بيعود حدا يحمل سيجارة، ولا بحكي إنه والله ما هي الحياة قصيرة وخلاص وما كلنا بدنا نموت. بحكي لا، إذا الواحد لا سمح الله أصيب بمرض متعلق بالتدخين له علاقة بالرئة وبالجهاز التنفسي بيموت موت بطيء ومؤلم جدا.
0: فارس يمكن كمان بدي اسمح لحالي انا شارك لهم الاشخاص اللي بعاني من صعوبه تنفسيه مع مرض الربو، وبصدق يمكن بعرف شو قيمه يفوت الهواء عروياك بشكل هيك مجاني وبشكل تلقائي.
1: فتخيل حدا يعرضك لتدخين سلبي مثلا وانت بتعاني من ازمه، وكتار يعني بيعانوا من ازمه ومن ربو وامراض تنفسيه اصلا، فانت عم بتصعب حياه اشخاص ممكن يكونوا حواليك وبتحبهم.
0: صحيح فارس، كلنا بنعرف التدخين مضر، يعني يمكن المدخن ما بده يسمع كلمة التدخين مضر، هو بيعرف، بس في نقطة فاصلة يمكن مثل سؤال طرح على جورج خليه يغير مساره. اللي بيلفتني دايما لما قلت إغراق السوق بالدخان غير القانوني، سؤالي كيف عم بتفوت هالكميات؟ ومنعرف يعني قديش أستراليا صعب كتير تفوت زعتر معك. يمكن
1: سؤال في كانوا عم نحكي عن مليارات الدولارات. خلينا ناخذ عادل قبل الفاصل ونرجع ناخذ شيرين ورقمنا 1300799624. اهلا يا عادل،
0: صباحك خير.
5: صباح الخير للجميع.
1: صباح
0: الخير. هلا هلا يا عادل، تفضل.
5: يا حقيقه عندي ثلاث اشياء اللي خلتني اترك السموك، لكن يعني مايبي 9 سنين. اول شغله عندي في كثير عزيز علي اللي هيدا جسد اللي هو هدية من رب العالمين أعطاله إن بدنا نعتني فيه، كان هيدا الشيء بيرن بودني لك لفترة طويلة. والسكر ثينك مرة كنت عم روح بشتري سجاير سموك فما كان عندي. رحت على البيتشو ستيشن على كي 27 دولار this is 9 years ago. فقلت له if why that much for 5 دولار extra. قالت لي انه عندك عائلة؟ قلت له نعم. كم طفل؟ قلت له 2. قالت لي اولادك او لا بحاجة المصريات؟
0: وشو فيك تجيب ب 27 دولار للعائلة؟ يعني فيك تجيب أمير.
1: تخيل هلا شي 60
0: دخل
5: قانوني. أنا صارت هودي الاثنين اشياء بتون بودني. بعد جمعة جمعتين بس نحن عنا نحن بعائلة. كل جمعة كل ويكند بنقعد لك نحن أنا و father in law, brothers in law, cousins all. وكنا يعني بندخل كنا بندخل بنلعب دومينو وهيك شيء إنه بالبيت. هيدا إنه بيعمل لك إنه
1: الجمعة وربط الدخان بالجوتومز بالجمعة.
5: كأنه مدخلة. أنا استوال النهار أولاد اثنين يجوا من المدرسة عم ينسوا سموك عن الكحول. فقالوا لي دادي you smoking you drinking قلت لهم but only weekend on سنارة مش كتير. قالوا لي please quit. قلت لهم just weekend. قالوا لي لا أبدا please.
0: يا الله.
5: قلت لهم okay honestly. قلت لهم okay. قالوا لي not okay promise us.
1: الله يخليك يا
0: حلو
1: حلو كتير
0: عادل. شكرا على هالتجربة يلي من سمنا تسع سنين يعني خبرة خبرة منفتخر فيها. شكرا من قلبنا لك يا عادل. لحظة مفصلية عادل did it so you can do it.
1: يلا فاصل ونكمل هذا الحوار المباشر. شيرين عادل خليكم معنا وكان في أن اتصال خسرناه عاود الاتصال خلال الفاصل.
6: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
10: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن متوافر لكم من أب ستور.
0: إذن الكلمة لألكن على 1300799624.
1: خلينا نسمع كمان تجارب ونصبح على شيرين. يسعد صباحك شيرين.
11: صباح الخير. صباحكم مبروك. صباح يا بترا أبو حسن.
1: هلا
0: هلا هلا يا شيرين، اشتقنا لصوتك.
11: والله مشتاق لكم هواية هواية.
0: تفضلي شيرين.
11: الجكاية ولو هي مضرة للصحة ومكلفة، احنا قبل كنا بغداد بالدائرة بونسة البنات يعني ناخذ لنا جيجارة جيجارتين والقهوة. بس مال وينسى يعني مو مال بس نقول بشهر مرة أو بشهرين مرة.
1: هيك سوشيال سموكر.
11: بس والله كنا نتونس يعني، وخاصة الجيجاير كانت قديمة مو مثل هسه. كنت أمور وبعد ما أتذكر بالضبط. المهم يعني والدي الله يرحمه كان كلش مدخن يعني مشعر ما كان، وأمامي نفس الحالة. أنا من تزوجت زوجي صار له 50 سنة هو يشرب جيجاير. بس قرر يعني بين فترة وفترة يقطعها ويرجع، بس بس يجينا أحد من قرايبه من ولد أخته يفضلوا للجيجارة يأخذها.
1: هاي مشكلة المدخن السابق، دائما الكريفينج بيشتعل لما حدا يقدم له سيجارة بياخدها. نادرا ما تلاقي مدخن سابق يقول لك لا ما بدي،
11: لا. وقرر، وأني يعني هواية جادلت وياه يعني أنصحته، وقرر هالسنة بداية هالسنة قال واحد أنا أقطعها، ولحد الآن
0: نهائياً.
11: هو قطعها نهائيا. بس شنو ولده أخذوا اشتموا ريحة من عنده، ابني الكبير عن نرجيلة ما يقدر يتخلى عنها.
1: هاي بدها حوار مباشر لحالها،
0: الأرجيلة لحالها بدها حوار أكيد يا شيرين،
11: يعني مشكلة، وخاصة هذا المعسل
0: خصوصي عند الفئة الشبابية.
1: إذا في أغنية لفارس كرم ريتاني تنبك معسل وتحرقيني بأرجيلة.
11: والمشكلة ابني الصغير، يعني ابني الصغير هم جيجاير وهم نرجيلة عنده يعني مشكلة. أقول لماما صحتك أهم شيء، يقول وش نسوي، ظروف الحياة تخلتنا هيجي، إحنا لازم شوية نريح يعني نفسنا. بس مهما يكون نتمنى يعني نكون هاي شوية تقلل
1: إن شاء الله يتركوا.
0: إن شاء الله يا شيرين.
1: Thank you شيرين.
11: يعني مكلفة والصحة أهم شيء.
1: ومن خلالك تحية لكل الزوجات اللي بنقوا كتير عمو.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: A new SBS music station is here.
3: SBS Pop Euro.
2: Filled with Eurovision hits non-stop.
4: You want more?
5: The hits you know and the hits you'll want to know.
2: On DAB Radio, online,
5: the SBS Audio app
2: and SBS On Demand.
6: كان ليا صديق في إيطاليا فمرة بقول له بطل السجاير كان هيموتني. بليبني كان هيموتني فأنا ابتديت بعد كده يعني مثلا ليه واحد صاحبي بعد كده كلمته وبقول له انت بتشرب كام علبة؟ بيقول لي بشرب علبتين. قلت له اشرب أربعة. قال لي انت عايز تموتني ولا ايه؟ فتاني يوم لقيته بطل فعلا. في حاجة
7: حبيت
6: ممنوع مرغوب
8: طبعا.
6: ففي مشكلة تانية دلوقتي اللي بيروح يشتروا السجاير دلوقتي اللي هم بتروح تشتري مثلا الشباب اللي هم بيشوفهم كل يوم في المدرسة بيروح يشتري السجاير مثلا اللي هو بيبقى سنه كبير يعني مثلا 18 سنة فبيديها للشباب الصغير فدي مشكلة ازاي نحلها دي بقى
7: هيدا لحالة كمان دي. موضوع
6: طرح ما هي دي مشكلة تانية. ونهاركم سعيد إن شاء الله
8: ونهارك أسعد. Thank you عادل.
7: شكرا من قلبنا لك يا عادل.
8: بختام هذا الحوار المباشر اللي كتير استمتعنا فيه أنا وبيترا بنتمنى لكل المدخنين اللي هلأ عم بسمعونا وما شاركونا بالحوار المباشر يقدروا يوما ما يقلعوا عن التدخين. وأنا كمدخن سابق ويعني سوشيال سموكر حاليا للأسف بفهم قد الموضوع صعب يعني مش مجرد نظريات إنه أترك التدخين مضر له بيعرف إنه مضر زي ما قلت بيترا عارف أكيد عارف.
7: فارس ما بعرف إذا معك رقم الكويت لاين نقدر نختم فيه.
8: معي رقم الكويت لاين 1-3-7-8-4-8.
7: الكلمة دايما لإلكم المفصلية بحياتكم مش بس بالتدخين بكل شيء. نحن حدكم وشكرا لكرم المشاركات والخبرات يلي أغنتنا.
8: وجماعة الأرجيلة رح نعملكم حوار مباشر وعد. خصوصي بفكروا الأرجيلة إنه أخف وطأة يعني من التدخين والسجائر العادية
7: بالفعل. رامي علي شكرا.
8: Thank you رامي.
7: Thank you مارتن. شكرا من قلبنا لإلكم.
8: رامي زملكاوي ولا أهلاوي قبل ما نودع؟
7: رامي شو قلي أهلاوي مشان أجزعني
8: إيه
7: ما في أنرجي اليوم. هارد لك يا رامي. إلى غرفة الأخبار بعد دقيقة ابقوا معنا.

في عناوين هذه النشرة: خلاف ضريبي داخل حزب العمال، والوزير ماري واتي يرد على انتقادات كريس مينز بشأن ضرائب الدخل. القضاء الأمريكي يوجه اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو. وترامب يؤكد أن مفاوضات السلام مع إيران وصلت إلى مراحلها النهائية. سليم الفهد يحييكم وليكم التفاصيل. وجه الوزير الفيدرالي ماري وات انتقادا لرئيس حكومة نيو ساوث وولز كريس مينز بشأن ملف ضريبة الدخل. ورغم انتمائهما إلى الحزب السياسي نفسه أي العمال، اتهم كريس مينز الحكومة الفيدرالية بفرض ضرائب مرتفعة على الأستراليين، معتبرا أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات بشأن ضريبة

0: الدخل الشخصية لدعم العائلات العاملة. لكن الوزير ماري وات قال في مقابلة مع القناة السابعة صباح اليوم إن موازنة هذا العام تتضمن تخفيضات ضريبية تصل إلى نحو $3,000 سنويا للعامل الأسترالي المتوسط.
1: This budget will be delivering nearly $2,800 per year in tax cuts for the average Australian worker. We have repeatedly cut taxes since coming to office. We've done it in five different ways in the three or four years since we've been in office. This very budget will continue delivering on the tax cuts that we took to the last election. So we've adjusted both the top and the bottom tax thresholds and rates. This budget will deliver a further tax cut of $250 to every single worker.
0: وبالأمس ألقى المتحدث باسم المعارضة لشؤون الخزانة تيم ويلسون خطاب الرد على الموازنة خلال فعالية نظمها نادي الصحافة الوطني بكامبرا، ووعد ويلسون بالسعي إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية تدعم إلى حد كبير الشركات الصغيرة.
2: The coalition government will consult on a small business act, and we are proposing at least four pillars. A single definition that all Commonwealth law will refer to one definition of a small business. A right to be paid, because cash flow is king, and we will have a legal maximum payment term to small business from government and big business. A right to be heard, and this is particularly appropriate right now.
0: وجهت إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو تهم تتعلق بالقتل في الولايات المتحدة، وتظهر سجلات المحكمة أن كاسترو البالغ من العمر 94 عاما يواجه تهمة واحدة بالتآمر لقتل مواطنين أمريكيين وأربعة تهم بالقتل وتهمتين بتدمير طائرات. وبحسب القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي تود بلانش، تعود هذه التهم إلى حادثة وقعت عام 1996 عندما أسقطت طائرات كوبية طائرات كانت تشغلها مجموعة من الكوبيين المنفيين. وقال عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا ماريو ديار بالارات المنحدر من أصول كوبية إن توجيه هذه الاتهامات جاء بعد انتظار طويل.
3: We expect that the day of justice is finally arriving and that these individuals, and I want to mention their names again, Mario de la Peña, Pablo Morales, Carlos Costa, and Armando Alejandre will have their day of justice. We are so grateful for this administration for not looking the other way, for the atrocities committed in Cuba by the regime.
0: كما تضم القضية خمسة متهمين آخرين إلى جانب راؤول كاسترو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام مع إيران وصلت إلى مراحلها النهائية. يأتي ذلك بعد أكثر من ستة أسابيع على وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال بين الجانبين من دون التوصل إلى حتى الآن إلى اتفاق يضمن سلاما أكثر استدامة. ويقول الرئيس الأمريكي إن القدرات العسكرية الإيرانية تضررت بشكل كبير جراء الهجمات الأخيرة، لكنه أكد في الوقت نفسه استعداده لتصعيد العمل العسكري مجددا إذا ما فشلت الجهود الدبلوماسية.
4: Iran have a nuclear weapon. That's all. It's very simple. We will not let that happen. And we have great support. You wouldn't know that by reading the fake news, but we have great support. People don't want them to have a nuclear weapon, and they will not have a nuclear weapon, and they want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we hit them very hard, but we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East.
0: من جهتها أعلنت إيران الأربعاء أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، مع تحذيرها في الوقت عينه من أن واشنطن تسعى لبدء حرب جديدة وانتزاع استسلام طهران. وفي هذا الصدد يقول مراسل اس بي اس عربي في نيويورك محمد السطوحي أن قطر دخلت بقوة في أعمال الوساطة.
5: نحن نعلم أن هناك وساطة باكستانية دائمة. قطر دخلت على الخط بقوة خلال الأيام الأخيرة، وهناك مقترحات معدلة قدمتها قطر على المقترحات التي كانت قدمتها باكستان، ومن المفترض أن تأتي الردود من الطرفين بشأن هذه التعديلات، لكن الفجوة لا تزال كبيرة بين الجانبين.
0: تعهدت الحكومة الفيدرالية بتوفير 7 ملايين دولار لدعم حملة الوقاية من مرض الدفتيريا. وتواصل أستراليا تسجيل أسوأ تفشي لمرض الدفتيريا أي الخناق منذ عقود، مع انضمام رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى الدعوات الموجهة للفئات الأكثر عرضة للخطر لتلقي اللقاح. وتم تسجيل مئات الإصابات في 3 ولايات ومقاطعة الشمال، حيث يوزع انتشار هذا المرض التنفسي النادر نسبيا إلى تراجع معدلات التطعيم. وحث رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي المواطنين على تلقي اللقاح للوقاية من العدوى.
6: People need to be vaccinated if they haven't been. That is the most important thing that people can do. This is a serious outbreak. The government's taking it seriously and people do need to get vaccinated.
0: من جهته قال كبير مسؤولي الصحة في مقاطعة الشمال بول بيرجس إن الاكتظاظ السكاني يعد عاملا رئيسيا في تفشي المرض، وأضاف أن السلطات لا تدرس فرض إجراءات إغلاق شبيهة بتلك التي طبقت خلال جائحة كوفيد-19.
7: This is very different to COVID. Those measures were appropriate with a virus disease that we did not know about. This is a disease we do know about, albeit one that was very common last century, and this is very readily treated with antibiotics and also vaccine as a preventive measure.
0: طالب الائتلاف المعارض الحكومة الفيدرالية ببذل كل ما بوسعها لمنع عودة النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية داعش إلى أستراليا. ومن المتوقع أن تغادر 6 نساء أستراليات إلى جانب أطفالهن وأحفادهن مخيما في سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة متجهات إلى أستراليا. وأكدت الحكومة الفيدرالية أنها لا تقدم أي مساعدة لهذه المجموعة، لكن زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر قال إن الحكومة ينبغي لها أن تتخذ خطوات فعالة لمنع عودتهن.
8: The government should be doing everything they can to prevent that from happening. And I've said that from the start. I mean, these are people who left our country behind to support a terrorist organization.
0: في أخبار الرياضة وتحديدا في دور الركبي، أعلن نادي ساوث سيدني رابترز أن لاعبه جاي أرو نجم فريق كوينزلاند السابق في سلسلة ستيت أوف أوريجين سيعتزل اللعب في دوري الركبي الوطني الأسترالي NRL وبشكل فوري، وذلك بعد تشخيص إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار أقصى درجات الحرارة فيها 23، أدليد غائم جزئيا 20، ملبورن غائم 16، هوبرت غائم جزئيا 17، كامبرا مشمس 17 درجة، سيدني أمطار متفرقة 20، بريزبن مشمس إجمالا 24، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: التعليم بشكل قوي جدا، الطاقة والبنى التحتية، هذول أنا بحس إني أكثر مهارات أو مهن مطلوبين بإسرائيل حاليا. وحتى يعني ضمن الهجرة صار في تركيز أكبر على الأشخاص الموجودين داخل إسرائيل وعندهم خبرة أو دراسة محلية، وحنشوف هالشي نحن بعد، لأنه حسب البادجت من اللي حكينا فيها بالأسبوع الماضي حيصير في تركيز أكثر على الطلاب الدوليين اللي دارسين داخل إسرائيل ومشتغلين بسوق العمل الإسرائيلي، حيصير عندهم أولوية من هلأ، لأنه عادة بس تطلع البادجت يعني لحتى تتبلور ويصير
4: صحيح.
3: العمل فيها
4: شي وقت.
3: شوية وقت يعني تاخد شوية وقت. فأنا بتوقع ال 12 شهر الجايين حنشوف إنه حسب توقعاتي أكيد حيصير في تغيير بموضوع النقط بالنسبة للطلاب الدوليين الدارسين أو مشتغلين داخل إستراليا. بتصور حيصيروا يعطون نقط زيادة لحتى يميزوهم عن
4: يمكن هذه النقطة الإيجابية يلي توقفنا عندها الأسبوع الماضي، إعطاء الأولوية لمن هم على الأراضي الأسترالية، ولكن ناظم تحديد سقف 295 ألف طالب دولي، أديش ممكن يأثر اليوم على فرص القبول بالجامعات والمعاهد سيما للطلاب الجدد يلي جايين من الشرق الأوسط؟
3: أكيد رح يكون في تأثير خصوصا على الطلاب الجدد. يعني لما الحكومة بتحدد سقف الأعداد، الجامعات والمعاهد اللي حتصير أكثر انتقائية بقبول الطلبات، ممكن نشوف منافسة على أعلى على المقاعد خاصة بالمدن الكبيرة مثل سيدني وملبورن. بس أنا برأيي التأثير الأكبر ممكن يكون على المعاهد الخاصة أكثر من الجامعات الكبرى، لأنه الجامعات معروفة رح تضل تستقبل الطلاب المميزين يعني أكيد. أما طلاب من الشرق الأوسط فأكيد فرصهم بعدها موجودة، لكن صار مطلوب أنه يحضروا ملفات تكون أقوى من ناحية اللغة ومن ناحية التمويل ومن ناحية اختيار التخصص المناسب أكيد. يعني هذه نقطة مهمة جدا.
5: حلو كتير. طيب يعني بالنهاية كمان شو بتتوقع يكون مصير هالمؤسسات التعليمية اللي تجمد تسجيلها؟ يعني وفي كثير من الأحيان ما بدنا يعني نعمم، ولكن في كتير منها كان بتشعر أنهم بس بدهم يستقطبوا طلاب من النوعية اللي بده مدخل على أستراليا وليس فقط يعني لهدف الدراسة. شو بتتوقع يكون في مخاوف حتى على الطلاب المسجلين بهاي المؤسسات اللي بين مزدوجين بالنسبة للحكومة تعتبر إلى حد ما مشبوهة؟
3: أنا حسب قراءتي أنا للموضوع من تابعتي للأخبار، الحكومة حاليا عم جرب تعمل مراجعة وتنظيف لسوء التعليم بإستراليا، لأنه في بعض المؤسسات كان عندها مشاكل تتعلق بجودة التعليم أو استخدام الفيزا بشكل غير صحيح يعني. وللأسف بتعرف نحن دايما في بيطلعوا لنا كم شخص بيخربوا وبيجربوا يعملوا أشياء يعني غير أخلاقية بالنسبة لهالموضوع، وبيصير بيأثر على جميع الطلاب. هلأ إذا المعهد تم تجميد تسجيله، يعني هذا ما يعني فورا أن طالب الطلاب الحاليين رح يخسر وضعهم القانوني أكيد لا، لكن أكيد ممكن يضطروا ينقلوا لمعهد تاني، خصوصا إذا المؤسسة اللي هن مسجلين فيه خسرت اعتمادها بالكامل. لكن مهم جدا أنا برأيي لأي طالب يتأكد أنه قبل التسجيل بمؤسسة جديدة أو معهد خاص جديد أنه المعهد أو المؤسسة بعد معترف فيها وعندها سجل قوي وعندها صيت حلو، يعني هذه كمان حتكون مهم جدا.
4: ناظم طبعا اليوم في خيارات قد تكون أقل بالنسبة للطلاب الدوليين، ولكن على ما يبدو الخط العريض هي جودة تعليم أعلى ومصداقية أكثر للنظام التعليمي بالأستراليا. ولكن تشديد إجراءات التأشيرات اليوم قديش عم بتأثر سلبا على جاذبية الجامعات الأسترالية؟ دايما منقول في دول قد تكون جذابة أكثر وأسهل للطلاب الدوليين كبريطانيا وكندا.
3: هلا اكيد صار في تاثير نفسي وعملي على الطلاب، مش بس نفسي. يعني لما الطالب يسمع انه عن ارتفاع نسبه

0: الرفض أو تشديد الشروط أو ارتفاع التكاليف، طبيعي يبلش يقارن بين أستراليا ودول مثل كندا وبريطانيا اللي هن كمان دول معروفين باستقطاب الطلاب الدوليين. لكن بنفس الوقت أستراليا بعدها تعتبر من أقوى الوجهات التعليمية بسبب جودة الجامعات الموجود فيها، وأكيد بسبب فرص العمل ونمط الحياة الموجود داخل أستراليا. الفرق اليوم أنه أستراليا عم تنتقل أنا حسب رأيي من سياسة الباب المفتوح لأي طالب إلى سياسة الانتقاء والتشديد. عم يجربوا مثل ما قلنا ومثل ما حكينا بالأسبوع الماضي، عم يجربوا يركزوا على الطلاب أو هجرة المهارات اللي بتساعد السوق المحلي وبتساعد الاقتصاد الأسترالي. يعني ما عم نقول ما هني مش عم يقولوا ما بدنا طلاب، أكيد لا، بس عم يقولوا بدنا نوعية معينة من الطلاب. أنا هذا حسب رأيي أكيد.
1: كتير حلو دقيق هذا الوصف، مش إغلاق الباب وإنما يعني تغيير المعايير ومعايير القبول. شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة القيمة، محامي الهجرة ناظم البردوع. نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل.
2: شكرا من القلب لك ناظم. بنهاية هالبودكاست نشير إلى أن المعلومات التي وردت ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص إلى آخر. دايما منذكركم بوجوب خبير مستقل إذا لزم الأمر.
1: عم تسمعوا Good Morning Australia، أهلا وسهلا فيكم جميعا مستمعين ومستمعاتنا بأستراليا وخارج أستراليا أيضا. رح نحكي اليوم في فقرة مسجلة ولقاء مسجل مع الزميلة منال العاني بعد موجز 8:30 عن تغييرات طالت منظومة التأمين الوطني ضد الإعاقة NDIS، تخفيضات في التمويل كيف رح تأثر على المستفيدين، نعرف التفاصيل بعد الموجز.
2: ابقوا معنا عبير نعمي، كلمة اللي إنك جاي، وننتقل إلى استوديو الأخبار وموجز إخباري محدث. عم تسمع Good Morning Australia.

0: نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. خلاف ضريبي داخل حزب العمال، والوزير الفيدرالي ماري وات يرد على انتقادات كريس مينز بشأن ضرائب الدخل. القضاء الأمريكي يوجه اتهامات للرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، وترامب يؤكد أن مفاوضات السلام مع إيران وصلت إلى مراحلها النهائية.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: بودكاست من جيل لجيل يكشف أسرار علاقة الأب بأبنائه.
5: نجحت معي أنا، مجبرت أولادي أنه تتعلموا هالمصلحة.
6: Like Dad said, we were 12 years old when we came and first worked in the salon, and obviously Dad has inspired me.
4: لمعرفة القصة كاملة في بودكاست من جيل لجيل، زوروا موقع SBS عربي أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.

0: إلى الوقفة الأخيرة مع أحوال الطقس مستمعينا، بنبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 20، طقس غائم جزئيا بالعاصمة في ميلبن و16 درجة، 24 في بريسبن، وطقس مشمس 23 غربا في بيرث، وأمطار متفرقة. أديليد طقس غائم جزئيا و20 درجة، 17 بالعاصمة كامبرا، وطقس صافي إلى مشمس، غائم جزئيا في هوبارت و17 درجة. بنختم الجولة مع داروين 32 درجة بمقاطعة الشمال، وطقس صافي إلى مشمس.
1: في أخبار رياضة اللي فاتوا هذا الخبر، نجم ساوث سيدني رابيتوز وكوينزلاند مارونز جاي أرو أعلن اعتزاله بعد عمره 30 سنة، شخص بمرض التصلب الجانبي الضموري أو الموتور نيرون ديزيز MND، مرض عصبي يؤثر على العضلات والحركة والكلام والتنفس مع الوقت. أرو حكى أن القصة بلشت خلال الأشهر الماضية، عانى من ألام وأعراض فكر أنها مرتبطة بإصابة بالكتف، ولكن سلسلة طويلة من الفحوص والبيوبسيز والاستشارات الطبية أكدت التشخيص الأسبوع الماضي. في مشهد هز الحقيقة الرياضة بأستراليا وأيضا المتابعين، يعني عم نحكي عن جاي أرو، مش عن نجم عادي، نجم كبير يعني في العالم الرياضي هون، وكنا إحنا على أعتاب الستيت أوف أوريجين، ففي كتير حديث أصلا كان عن الرجبي. طلع بمؤتمر مع وين بنت المدرب طبعا المخضرم والرئيس التنفيذي للرابيتوز بليك سولي، ما قدر يحكي مطولا بسبب الأعراض، قرأ بيان مكتوب باسمه حكى فيه أنه مستعد للقتال للمواجهة، بده يركز على العلاج وإعادة التأهيل، ونقطة مهمة طلب الخصوصية لعائلته أيضا كونه هو هالموضوع الأهم صار في الأوساط الرياضية على السوشيال ميديا. أرو من أكثر اللاعبين المحبوبين بالدوري، لعب 178 مباراة بالNRL، لعب 12 مباراة مع كوينزلاند مارونز بالستيت أوف أوريجين، لعب مع بريسبن برونكوز، مع الجولد كوست تايتنز، بعدين انتقل مؤخرا لساوث سيدني رابيتوز.
0: يعني لحظة مفصلية للأسف بحياة كل حدا منا، في لحظات هيك بنتمنى أن ترسم أيضا بداية إلى يعني تبعات الحكومة الموازنة على البرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة NDIS، لأنه كان والأكيد كان الخاسر الأكبر بهالموازنة يا فارس.
1: بالفعل المستفيدين طبعا في حالة من القلق، يعني لأنه هو صحيح التارجتينج أو التغييرات سيؤدي إلى توفير في الميزانية الفيدرالية، ولكن كثير من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا عبروا عن قلقهم، يعني ما الذي سيحدث مستقبلا، كيف رح تأثر التخفيضات على البرامج المقدمة لهم.
0: المزيد مع منال عاني في هذه الإضاءة.
2: أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تغييرات في البرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة NDIS، تتضمن تخفيضات في التمويل ما يؤثر سلبا على المستفيدين من جهة، ويحقق فورات في الميزانية الفيدرالية من جهة أخرى. وعبر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة عن قلقهم وغضبهم بشأن ما سيحدث مستقبلا، ولا تزال قيد الدراسة التفاصيل المتعلقة بالمشاركين الذين سيفقدون خدمات الدعم الخاصة بهم، وما إذا كانت حكومات الولايات ستسد هذه الفجوات.
3: I will proudly table this petition in the Senate on behalf of the 13,000 people who have signed it. All of us in the disability community are united against these savage labor cuts to our NDIS, some $37 billion.
2: وكان السيناتور عن حزب الخضر جوردن ستيل جون من أبرز المنتقدين للتخفيضات في البرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة، والتي شكلت أكبر مصدر للتوفير في الميزانية.
3: We know that for so many disabled people and our families in the community, the NDIS is the difference between being able to get up in the morning and maybe have a shower a couple of times a week, maybe get out in the sunshine, get a job, connect with friends. All of these services and supports have been put on the chopping block by Labour and savagely cut in this budget.
2: ويقول وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر إن نحو 160 ألف شخص سيتم استبعادهم من البرنامج قبل عام 2030 مع تطبيق قواعد آهلية أكثر صرامة.
4: We'll be working with people with a disability on that question. We'll have to have a technical advisory group to go through the process of moving essentially from a system that provides people with entry to the NDIS based on a diagnosis. So we can get a diagnosis, find a doctor, pay the often thousands of dollars to get that diagnosis you're in. Moving from that system to what was always intended, which was to assess a person's functional capacity.
2: فكيف يمكن أن تؤثر هذه التخفيضات على الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وما هي الخدمات المقدمة لهم؟ التقيت أنا منال العاني بالسيدة قمر صابون مديرة الدعم في قطاع خدمات NDIS والتي بدأت الحديث بنبذة عن عملها والخدمات التي تقدمها.
5: أنا بشتغل بمركز NDIS المسجلة. عندنا مراكز التأهيل اليومية بكذا مكان بنيو ساوث ويلز، عنا ببيلمون وعنا بفيرفيلد، كامبلتاون، بنريث، بلاكتاون، ماونت درويت، نوريلن. لحنا منقدم الفعاليات المجانية وعنا توصيل المجانية كمان. منركز على بناء المهارات للأشخاص ذوي الإعاقة. كمان عنا بيوت مؤسسين لإلهم، عنا support workers بينطبهوا عليهم يعني يومية، بيظهروهم، بيغضوهم على موعد الحكيم تبعهم، بيغضوهم على موعد speech والOT والأشياء المهمة يلي إنه مثلاً أهليهم يكونوا مشغولين وما بيقدروا يوصلوا لهذا الموعد، لحنا من ناخذهم ونتبع عليهم. عنا كمان بيوت مثلاً إذا الأهالي على الويكند رايحين هوليداي أو شيء يعني حيالله شيء عهن عندهم ياها، لحنا مننتبه عليهم وما منخلط البنات والشباب مع بعضهم. البنات بيكونوا ببيت لحالهم مع السبورت وركر، والشباب بيكونوا ببيت لحالهم كمان ننتبه عليهم لو يوم لو جمعة وهن بيقدروا يناموا هنيك ويعني ما بيأكلوا أكل صحي. لحنا ما منجيب أكل فروزن، منجيب إنه منطبخ لهم كل يوم أكل جاهز نظيف وظريف، ومنطلعهم على الكوميونيتي شو ما بيحبوا يعملوا موجود. بيحبوا يروحوا على الحديقة، بيحبوا يروحوا بولينج، بيحبوا يعملوا هاي الله أكتيفيتي هني ناجحين أو بيحبوا يجربوها أو بيحبوا يكونوا يشتركوا فيها، لحنا موجودين. وطبعا كله فري، يعني لحنا ندفع على كل هالأشياء، الأهالي ما ضروري يبعثوا مصاري معهم.
2: أستاذة قمر، مؤسستكم تقدم خدمات شاملة لذوي الاحتياجات الخاصة. هذا الملف المهم جدا اللي شغل الحكومة الفيدرالية بالميزانية، ميزانية 2026-2027، شفنا هنالك استقطاعات تخفيضات ببرنامج الـ NDIS وهو البرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة. كيف راح تأثر هذه التغييرات أستاذة قمر على عملكم مع ذوي الاحتياجات الخاصة؟
5: هلا هي بتأثر على الأهالي أكثر شيء. أوقات يعني عاملين نظام جديد كل 3 شهور بيعطوا مبلغ للأشخاص، وإذا ما بينعاد هذا المبلغ بين هالثلاث شهور ما بتحول على الشهر يلي بعده، لازم يعوضوا بهالثلاث شهور. إذا ما عوضوا ما بيضل الNDIS ترجع بتاخذهم، وبس ليجي ريفيو يرجعوا يأسسوا البلان تبعيتهم ما بيرجعوا بيعطوا نفس المبلغ. إذا شافوا أنه هذا المبلغ منه منعاز بيقموه، يعني بيقلل، بيصير المبلغ تبعهم قليل.
2: Yeah. وهذا كيف يأثر على أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة؟
5: هلا هو أهم شيء إنه تشوفوا البلان تبعيتكم شو موجود فيه، شو بحق لكم إنه تسووا، وتجربوا تعملوا ماكسيمايز البلان قد ما فيكم، لأن هن الشغلة اللي طالعة جديدة إذا ما عستيها بتروح أولا، وثانيا إذا حابة تعملي ريفيو بيكون صعبي ليعملوا ريفيو ويعطوك شو أنت طالبة منهم أو مساعدة زيادة أو مبلغ زيادة، صعب الواحد يحصل عليها. نعم. أول شيء لازم يكون في ريبورت كتير من المركز اللي بيروحوا عليهم، السبيتش، الحكيم، الأوتي، يعني لازم كل هذا يكونوا جاهزين. أهم شيء يكون في سبورت كورنيرا كمان يلي عم يقولوا بدهم ينقصوا منهم، وهذا الأكتر الشيء بيكونوا بيساعدوا الأهالي يوصلوا على الأشياء اللي هن بيريدوها لأولادهم.
2: وبتعرفي أستاذة قمر، الأرقام على ما يبدو تشير إلى سوء استخدام هذا النظام من قبل البعض، والحكومة طبعا قالت إنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة برنامج الـ NDIS هذا العام نحو 50 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل التكلفة السنوية إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2030. فكيف رح يتم التصرف؟ هل فعلا بتحسين إنه هنالك سوء استخدام لهذا النظام من قبل البعض؟
5: هلا إذا منظمين مضبوط ومع شركة مسجلة كله بيمشي، كله إن شاء الله بيمشي تمام. هلا هو وين بغلبت إنه إذا شركة ما مسجلة هون يمكن يلاقوا يعني حاجز بالموضوع، لأن لازم يكون في documents للأهالي ليعرفوا شو ولادهم عم يعملوا، البيهايفير شو ناقصهم، شو بدهم، لازم لهم more funding. وكمان بالمراكز وبالبيوت حتى هو حسب العاجز الشخص قدي بيطلع له funding.
2: نعم.
5: في منهم بيكونوا بجروب NDIS عطينهم approved بجروب، يعني بيكونوا هني بين one support worker وثلاث أشخاص، في منهم لازم يكون one on one، في منهم اثنين بجروب مع one support worker، يعني حسب ال NDIS هني شو عاطينهم قدي بيقدروا يمشوا بهذا المجال. وطالما هني ماشين نظاميا وفي documents وكله عم يقول انه ايه محتاجين ومزبوط وهيدي المعاش الصح لقلهم، ان شاء الله ما يكون في افكت عليهم.
2: يعطيكم الف عافية استاذة قمر، وللي يحب يعرف تفاصيل اكثر عن خدماتكم، عن شروط القبول بمؤسستكم، هل هنالك من طريقة للتواصل معكم استاذة قمر؟
5: اكيد تقدروا تدقوا على نمرتي انا 0448-333-444. هاي السؤال إذا بتحبوا تيجوا تشوفوا المركز تقعدوا تحكوا فيكن تدقوا لي شخصيا وأنا جاهزة لساعدكم وبتشرفونا.
2: السيدة قمر صابون مديرة دعم بقطاع خدمات NDIS، شكرا جزيلا أستاذة قمر على وقتك معنا اليوم وعلى معلوماتك المهمة.
5: شكرا منال، شكرا.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
8: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31.
9: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
8: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
10: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
11: أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
12: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
11: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي.
13: من بغداد معكم أشرف العزاوي.
11: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
14: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
11: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
15: وكانت هذه أخبار القاهرة، معكم محمد الشزم.
1: وسهلا فيكم ببودكاست منوعات آخر فقرات Good Morning Australia، البرنامج الصباحي على SBS عربي. أنا فارس حسن.
0: وأنا بترا طوء الهندي. وشوفي ما في من أستراليا وحول العالم بآخر فقرات برنامجنا. من وين رح نبدأ يا فارس؟
1: رح نبلش من سوريا، لأنه صراحة هذا واحد من المواضيع اللي كان أكثر إثارة للجدل، يعني أثار زوبعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. والد رئيس مرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، حسين الشرع، كان طلع في لقاء وصدرت عنه تصريحات وصفها تحديدا أهالي محافظة دير الزور بأنها مسيئة لهم.
0: هالشي استدعى اعتذار رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشارع لأهالي المحافظة على خلفية تصريحات والده حسين الشارع، ومثل ما قلت فارس وصفت بالمسيئة وأثارت موجة غضب كبيرة.
1: خلال اتصال هاتفي الرئيس أحمد الشرع كان اتصل بمحافظ دير الزور واعتذر من أهالي دير الزور، حكى أنتم عندكم مكانة خاصة عنا. وعاد الوالد يعني كمان حسين الشرع وحكى في منشور له على السوشيال ميديا أنه ما ورد في لقاء عبر منصة الشرق بودكاست تم إخراجه عن سياقه، وأنه الحديث كان عن التفاوت بين المدن والأرياف بسوريا لأنه كان في سياسات إقصائية عانى منها أبناء الريف، وما كان المقصود أبدا الإساءة إلى أهالي دير الزور. كتير أصدقاء يعني سوريين وغير سوريين بعثوا لي مقاطع من أهالي دير الزور بنبرة غاضبة جدا، يعني أنه بدك تطلع وتعتذر. يعني رسائل موجهة مباشرة إلى الرئيس الشرع.
0: بالفعل فارس، وكان أوضح الرئيس الشرع وقال ما نقل قد يكون زلة أو نتيجة اجتزاء لبعض العبارات في سياق هذا الحوار.
1: يعني كانت زوبعة جدل حقيقة، وحتى امتدت على إكس يعني وليس فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتار حتى في دول مش بسوريا، برا يعني دول عربية أخرى، إنه من متى رئيس لسوريا يعتذر لشعبه بسبب خطأ غيره تمسكوا برئيس الشرع. يعني كان في إشادات يعني
0: بهذا الاعتذار
1: وإشادة باعتذار الابن يعني وهو الرئيس لاحقا.
0: فارس، من يعني هالاعتذار إلى كمان صور خلقت كتير تفاعل بالسيارة وهن وعم يزرعوا أمام الكولوسيوم، صور جماعة رئيس وزراء الهند برئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.
1: صحيح، أنا الحقيقة الخبر اللي مرق علي وشفته يعني كمان بكتير صور ومقاطع فيديو إنه معطيها علبة شوكولات، فالناس صاروا يحكوا إنه شو هاي العلبة، تعرف تعمل جدل دائما بس واحد يشوف علبة مسكرة. فطلع بالآخر المسحة بالموضوع إنه هو ناريندرا مودي وهي جورجيا ميلوني واسم الشوكولات ميلودي، فكأنه يعني جمعت اسمين.
0: جمع الاسمين
1: وهي شركة هندية مشهورة يعني بتصنع هاي الشوكولات، فكانت هاي هديته لجورجيا مولوني.
0: حبيت كتير إلى تتم لما ورد مبارح كمان بالحلقة، لبنان يستعيد هوية أدباء المهجر بعد ما نجحت وزارة الخارجية اللبنانية بتصحيح توصيف خاطئ لهوية عدد من أدباء المهجر اللبنانيين على النصب التذكاري بمدينة نيويورك الأمريكية بعد ما عرفتهم لوحة مرافقة على أنهم سوريين.
1: صحيح، الوزارة أعلنت فترة إزالة اللوحة السابقة، نسقت مع الجهات المختصة، كانت معوض أحمد السفيرة
0: لواشنطن،
1: وحتى كمان القائم بالأعمال أو القنصل بنيويورك تواصلوا مع السلطات وصححوا الانتماء اللبناني لكل من جبران خليل جبران، مخيل النعيمة، أمين الريحاني، وإليا أبو معطي.
0: إلى الأسواق الأسترالية، شو حلو تشتري كيس سلطة من وولوث معه ضفدعة ولذيذة وعم تجرب تطلع من الكيس.
1: يا حرام، تدري بقى شفت انك بعتيلي بس ما شفت الخبر كيس، ما بكون انه حشرة او صرصورة او هيك، بس ما تخيل هلا عم بشوف الفيديو
0: عايشة وكيف عايشة وحلوة ومبسوطة كأنها بالجنة لأنه بالمكان المناسب لها. هل لحظات اتوند فايرل على منصات التواصل الاجتماعي
1: كثير مشهد بضحك. Thank you Petra for sharing it. مبارح وأنا بفتح كيس كمان هذا الجرين ميكس قلت
0: خلينا
1: انتبه شوي فما يطلع فيه
0: شيء. لوين نروح يا فارس؟
1: وين بدك تاخدينا؟
0: لوين بدي أخدك؟ كمان لحظة محرجة، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أكره التحدث بعد السيدة الأولى ميلانيا لأنها ما بتخليني يعني to look in a good position.
1: يعني it's a compliment المفروض تاخدها
0: ما أنا
1: amazing first lady يعني بالعكس فعلا بحاول يمدحها and she makes him look bad يعني
0: بس يمكن his sarcasm دايما بيبقوا نطرينا ونحن نطرينا بفقرة منوعات.
1: مرات هيك بين المنوعات بمر نكتة لبترا، في ثلاث أولاد صغار عندهم أكاونت ودائما نضحك على نكتهم، فمرات بمر معهم نكت بايخة ومرات نكت حلوة. بقى نكتة اليوم، مرة ممرض بنى عمارة، ليش؟ عشان يسكن الألم. تزبط صيدلاني كمان،
0: تزبط صيدلاني كمان. فارس ثانكيو على الضحكة، كنت بحاجة كتير بحاجة لألها.
1: هم ضحكتهم بالضحك، انت عشتهم ثلاث أولاد هدول بيحكوا
0: تبعت ليهم. أنا أوقات بس عاد ضحكتهم، أوقات مش دايما بفهم اللهجة أو الأكسنت، بس ضحكتهم بتضحكني. ولازم نضحك، لازم نلاقي وقت نختار فيه الضحك مع كل هذا الألم.
1: هاي كانت منوعاتنا اليوم من مواقع التواصل الاجتماعي ومن Good Morning Australia.
0: شكرا من قلبنا لألكم، شكرا لكل الزملاء والزميلات يلي رافقونا، شكرا فرح، شكرا منال، شكرا أبو علي، والشكر الأكبر لألك رفيق كل صباح فارس حسن.
1: ولك أيضا عزيزتي بترا طوق الهندي، سعدت كتير بهالصحبة الصباحية، وإن شاء الله يكونوا ناس استمتعوا بهالمشوار الصباحي قد ما احنا انبسطنا فيه.
0: غدا نختتم الأسبوع، واليوم إعادة تأهيل أطفال شافوا يلي ما بينتسى، هل هي معادلة ممكنة؟ لابد كان من أنه نطرح هذا السؤال ونختم فيه الأسبوع غدا بـ Good Morning Australia.
1: حلو كتير هذا السؤال، وجهة نظر نفسية أيضا يعني. شكرا لك بترا، احنا بانتظار هذا التقرير. تصفحوا موقعنا الإلكتروني، في كتير بلشت تقارير واللقاءات الخاصة بموسم الحج لكل اللي عندهم حجاج هذا العام في مكة المكرمة، تحية لكم ومن هلأ كل عام والجميع بألف خير.
0: وطبعا سنحتفي بعيد الأضحى المبارك تباعا الأسبوع المقبل، كونوا بألف خير، نلتقي غدا بإذن الله بتمام الساعة 6.
1: بونوي ولا مش بوني، بومبا. أقول بومبا الواحد بعد ما يطلع من الحمام، مش حمام هو كان شاور.
0: نحن بدنا نقول بونابيتي، نشرب قهوة أنا وياك، ننصح صح
1: بونجورني،
0: بونجورني
1: على تذكر الكلمة.
0: Exactement.
1: إن شاء الله سيلفا ما تكون عم تسمع هاللخبطة الفرنسية.
0: يلا ناطرتك على القهوة فارس، إلى اللقاء.
1: يا ريت. يلا باي باي.
0: باي باي.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. وجه الوزير الفيدرالي ماري وات انتقادا لرئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز بشأن ملف ضريبة الدخل. ورغم انتمائهما إلى الحزب السياسي نفسه، يتهم كريس مينز الحكومة الفيدرالية بفرض ضرائب مرتفعة على الأستراليين، معتبرا أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات بشأن ضريبة الدخل الشخصية لدعم العائلات العاملة. لكن الوزير ماري وات قال في مقابلة مع القناة السابعة صباح اليوم إن موازنة هذا العام تتضمن تخفيضات ضريبية تصل إلى نحو $3,000 سنويا للعامل الأسترالي المتوسط.
1: This budget will be delivering nearly $2,800 per year in tax cuts for the average Australian worker. We have repeatedly cut taxes since coming to office. We've done it in five different ways in the three or four years since we've been in office. This very budget will continue delivering on the tax cuts that we took to the last election. So we've adjusted both the top and the bottom tax thresholds and rates. This budget will deliver a further tax cut of $250 to every single worker.
0: وبالأمس ألقى المتحدث باسم المعارضة لشؤون الخزانة تيم ويلسون خطاب الرد على الموازنة خلال فعالية نظمها نادي الصحافة الوطني في كامبرا، ووعد ويلسون بالسعي إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى دعم الشركات والمصالح التجارية الصغيرة.
2: The coalition government will consult on a small business act, and we are proposing at least four pillars. A single definition that all Commonwealth law will refer to one definition of a small business. A right to be paid, because cash flow is king, and we will have a legal maximum payment term to small business from government and big business. A right to be heard, and this is particularly appropriate right now.
0: كما تعهد الائتلاف بإلغاء التغييرات المقترحة على ضريبة أرباح رأس المال ونظام الخصم الضريبي للاستثمار العقاري المعروف بالنيجاتيف جيرينج والصناديق الاستئمانية التقديرية، والتي ستكون خاضعة لحد أدنى للضريبة يبلغ 30% اعتبارا من تموز يوليو 2028. وبدلا من ذلك، وعد الائتلاف بمعالجة ظاهرة زحف الشرائح الضريبية من خلال ربط معدلات ضريبة الدخل بالتضخم، بما يمنح دافعي الضرائب استردادا بقيمة $250 في السنة الأولى، ترتفع تدريجيا لتصل إلى $1,000 في السنة الرابعة. تقول الجمعية الطبية الأسترالية إن تراجع معدلات تطعيم الأطفال يسهم في عودة ظهور أمراض مثل الدفتيريا أو الخناق، وتحاول السلطات الصحية احتواء أسوأ تفشي لهذا المرض البكتيري منذ عقود. وسجلت أستراليا حتى يوم أمس 226 إصابة بالدفتيريا في مقاطعة الشمال وكوينزلاند وجنوب أستراليا وغرب أستراليا. وقال نائب رئيس الجمعية الطبية الأسترالية البروفيسور المشارك جوليان رايت إن هناك تراجع في معدلات التطعيم بين الأطفال مما يثير قلقا بالغا.
3: We've seen the rate of vaccination drop below 90% for children aged 1 and 2 years of age, and as a consequence we're sort of very concerned that that will also translate potentially into a recurrence of many of these childhood illnesses that we thought we'd eliminated in many years ago.
0: قالت خبيرة صحية من جامعة كولومبيا إن تشخيص مرض الإيبولا قد يكون صعبا لأن أعراضه المبكرة تشبه أمراضا أكثر شيوعا مثل الملاريا أو الإنفلونزا. ويعد الإيبولا مرضا شديد العدوى ويمكن أن ينتقل عبر سوائل الجسم مثل القيء أو الدم أو السائل المنوي.
4: It causes symptoms very similar to other common illnesses in Africa, such as malaria or influenza. So a person will present with fever, headache, vomiting, diarrhea, and these mimic those other diseases. So we think and then begin to treat for those. And because Ebola is not as common, we don't first think of that.
0: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار أقصى درجات الحرارة فيها 23، أدليد غائم جزئيا 20، ملبن غائم 16، هوبرت غائم جزئيا 17، كامبرا مشمس 17 درجة، سيدني أمطار متفرقة 20، بريسبن مشمس إجمالا 24، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.